قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

لأصبح مفتونا معنبي حبها، لأصبح مفتونا معنبي حبها.

ولعت تهش الطرنج خيلي ترادفت ولعت تهش الطرنج خيلي ترادفت.

جل تعلق قلبي طيف لتنار بياتا تعلق قلبي طيف لتنار بياتا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن. خطوتك الأذكى.
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

صباح الخير، صباح الأنوار، صباح الأجواء الجميلة، وصباحنا أكيد غائم شوية مثل جو عدن، وربما أيضا المناطق والمحافظات القريبة من عدن كلها تقريبا بنفس الطقس الجميل هذا. فنتمنى لكم صباح رضي بإذن الله تعالى مثل هذه الإشراقات. وأنا أظن أنه في كثير من الناس صاحية اليوم وهي رايقة ببساطة، خلينا نقول يعني ربما قد تكون في شوية أكون واقعية زيادة، مش شوية رطوبة وإنما رطوبة عالية جدا بسبب المطر وسبب أشياء ثانية، بس الأجواء الحلوة حاليا هي اللي ممكن تهون علينا أشياء كثيرة، وهي اللي ممكن تخلينا ننبسط ونعيش بهذا الوضع بصورة حلوة. وأظن بأنه واضح في بداية هذا الأسبوع بإذن الله تعالى بأنه أوقاتنا بتكون كلها خير وبركة بإذن رب العالمين. وأكيد بأنه افتتحنا اليوم برنامجنا معكم في عدن هذا الصباح بفقراتنا المعتادة والمتنوعة، ولكن قبلها هذا كله أصبح على زميلي من الكنترول المخرج ناصر فائز وربان السفينة، فلذلك يسعد صباح ناصر ويسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا متابعين راديو عدن غد والأحبة المتواجدين حاليا على بثنا المباشر على الفيسبوك. نوجه لكم تحية حب واحترام، وأكيد مثل ما عودناكم بأولى الفقرات المتواجدة معنا وهي رسالة الصباح. خلونا نقول كذا ببساطة بأنه لو بنتكلم عن التجاهل كرسالة صباحية، كأشياء ربما قد تكون في موقعها الصحيح، وتحديدا مع هذا الوضع اللي احنا فيه، ببساطة نقدر نقول بأنه التجاهل مش دائما ممكن يكون ضعف، مثل ما الأغلب قد يفكر بأنه ربما هذا الطرف سكت لأنه هو الطرف الأضعف، لأنه هذا الطرف ربما نقدر نقول ما عندهش رد كافي، أو لأشياء ومسميات كثيرة بس كلها تحتوي بالآخر على مسألة ضعف. لا، مش بالضرورة بأنه يكون السكوت في بعض الأوقات والتجاهل ضعف، بالعكس قد يكون أحيانا قوة، لأنه ببساطة ربما أنت قد تكون في موقع قوة تماما وبيحاول الطرف الآخر يستفزك. خلونا نركز على كلمة أنه يستفزك، فلما بيحاول يستفزك وأنت ببساطة بترجع بتنخاض معه وبتعيش معه وبتمشي وكأنه هو بيسحبك للمكان اللي هو يشتي يسحبك لا عنده. فعلشان كذا بقول لكم انه احيانا السكوت والتجاهل ممكن يكون قوة. طيب نقدر نسمي بانه التجاهل احيانا بيكون هروب، ولكن الهروب المنقذ للانسان، بانه انا اذا هربت في هذه الناحية من هذا الرد ربما قد اترفع عن اشياء كثيرة، بس انا ما بقول لكمش انه طول الوقت احنا نضل متجاهلين، لا، في أوقات وفي مواقف تحديدا تستدعي علينا بأنه نفرض كلمتنا، بأنه نرفع أصواتنا، بأنه أيضا نفرض هيبتنا في المكان المتواجدين فيه، لأنه في بعض الأحيان ربما السكوت بفترات طويلة قد يجعل الشخص الآخر يظن بأنك أنت شخص ضعيف. فلذلك نعرف كيف نستخدم السكوت ونعرف كيف نستخدم القوة بإيش من أوقات وبأي أماكن. يعني هو فقط أنا ممكن ما استخدمش السكوت كوسيلة للهروب دائما علشان ما بنش الشخص الضعيف بشكل كبير. يعني بالآخر فن، نقدر نقول ليش نحسبينه فن، لأنك أنت بتعرف هنا متى تتجاهل الشخص اللي قدامك. ففن التجاهل الحقيقي يعني مش إنك تتجاهل كل شيء ممكن يحصل حولك في هذه الحياة، بالعكس، بس إنك تعرف متى ردك يستحق، ومتى أيضا صمتك يستحق، ومتى أيضا يكون صمتك قوة وكرامة ومش فقط هروب. فلذلك هذه هي رسالتنا الصباحية بشكل بسيط وخفيف عليكم، ونتمنى لكم صباح سعيد وجميل مع فقرة عدن هذا الصباح. وخلونا نروح مع ناصر فائز ونشوف الأغنية الصباحية وهدريتنا في الصباح.

اشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. اشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. ولا تنسى تزيد يا طير.

وعدنا إليكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان لنستكمل فقرات برنامج عذن هذا الصباح، ومثل ما عودناكم دائما نبدأها بنشرة الطقس الجوية وحالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأحد الموافق 9 من شهر يونيو وأيضا ل 2026، ونبدأها دائما بالمناطق الساحلية والقريبة منها، حيث طقس غائم جزئيا وحار جدا ورطب مع احتمال هطول أبطال متفرقة بعضها رعدية على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى. أما المرتفعات الجبلية فطقسها غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد وحبات البرد على المرتفعات الغربية من صعدة شمالا وحتى مرتفعات لحج جنوبا، وتمتد حتى محافظات الضالع والبيضاء وأيضا مرتفعات أبين بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات حضرموت المهرة. والمناطق الصحراوية والغضبية فطقس غائم جزئيا وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من صحاري محافظات المهرة حضرموت شبوة الجوف ومأرب، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة. أما الآن مع درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع خلال 24 ساعة في المناطق الساحلية والقريبة منها، ونبدأها بمدينتنا الحبيبة عدن حيث سجلت العظمى 38 بينما الصغرى 30، وحالة الطقس فيها غائم جزئيا وأمطار متفرقة مغبر نسبيا حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة ونشطة مثيرة للأتربة والرمال. من عدن إلى خور المكلا سجلت العظمى 34 بينما الصغرى 28، وحالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية حار نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة. أما الحديدة فسجلت في العظمى 38 بينما الصغرى 32، وحالة طقسها لا تختلف كثيرا عن المكلا فطقسها غائم جزئيا أمطار رعدية حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة. ومن الحديدة نذهب إلى جزيرة الأحلام سقطرى حيث سجلت العظمى 33 بينما الصغرى 27، وحالة طقسها غائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا والرياح قوية. أما المخا فسجلت العظمى 38 والصغرى 30، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة. ومن المخا إلى الغيضة سجلت العظمى 31 والصغرى 26، وحالة طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نهارا معتدل الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة. وسجلت زنجبار أبين في العظمى 38 بينما الصغرى 29، وحالة طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة. وآخر مناطقنا الساحلية والقريبة منها لحج الخضيرة حيث سجلت العظمى 39 بينما الصغرى 28، وحالة طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة نشطة مثيرة للأتربة والرمال. ومن المناطق الساحلية إلى المناطق الصحراوية والهضبية وأولاها معنا سيئون حيث سجلت أعلى درجات حرارة عظمى وهي 43 والصغرى 28، وحالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة. ومن سيئون إلى مأرب سجلت العظمى 41 والصغرى 26، وحالة طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة. وعتق وبيحان درجة حرارتهما في العظمى 39 بينما الصغرى 28، وحالة طقسهما غائم جزئيا أمطار متفرقة حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
أما المناطق الجبلية معنا صنعاء سجلت في العظمى 31 بينما الصغرى 16، وحال طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية حار نسبيا نهارا بارد ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة. ومن صنعاء إلى الحالمة تعز سجلت في العظمى 32 بينما الصغرى 20، وحال طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية حار نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح معتدلة. ومن تعز إلى ذمار سجلت في العظمى 29 والصغرى 12، وحال طقسها لا تختلف كثيرا عن صنعاء وتعز، ولكن هناك اختلاف في معدل الحرارة، فهو قد تكون باردة ليلا والرياح خفيفة. أما الضالع فسجلت في العظمى 33 والصغرى 21، وحال طقسها أيضا غائم جزئية وأمطار رعدية حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة. ومن الضالع إلى إب الخضيرة سجلت في العظمى 28 والصغرى 16، حال طقسها غائم جزئيا إلى أمطار رعدية معتدل نهارا وبارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة. وآخر المناطق الجبلية معنا البيضاء، حيث سجلت في العظمى 32 والصغرى 17، وحال طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية حار نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح معتدلة. ومن التنبيهات والتحذيرات، نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تذني الرؤية الأفقية. كما نحذر الإخوة المواطنين من التواجد في الأماكن المكشوفة والاحتماء تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية، ومن استخدام الهواتف النقالة وذلك أثناء الأمطار والعواصف الرعدية. ونحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، ونقترح عليهم الإكثار من شرب السوائل. طبعا كانت هذه النشرة مقدمة من إعداد المهندس محمد الدقم.

وإلى فقرتنا التالية. حاليا معنا النشرة اليومية لأسعار الخضار والفواكه من سوق الجملة عدن في المنصورة. وطبعا نبدأها بالخضار وأولى المحاصيل معنا البطاطس، حيث 22 كيلوغرام في السلة من 19000 إلى 20000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 800 إلى 900 ريال. أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 18000 إلى 20000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 900 إلى 1000 ريال. والبصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 23 إلى 24000، وسعر الكيلو ب 950. أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس الواحد من 3500 إلى 4000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 700 إلى 800. أما البامية 6 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 16000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 2500 إلى 2600. الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 7000 إلى 8000، وسعر الكيلو ب 300 ريال. أما الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 13000 إلى 14000، وسعر الكيلو من 850 ريال. الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 16000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 800 إلى 1000 ريال. أما الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 13000 إلى 14000، وسعر الكيلو ما بين 800 إلى 900 ريال. البيبار معنا هنا 16 كيلوغرام في السلة من 5000 إلى 6000، وسعر الكيلو ما بين 850 إلى 1000 ريال. والبسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 24000 إلى 25000، سعر الكيلو يتراوح ما بين 900 إلى 1000 ريال. والكوبيش كبير الحبة ما بين 2800 إلى 2700، بينما الكوبيش صغير الحبة ب 2500 ريال. والفواكه معنا الآن نبتدئها بالموز مباشرة، حيث 30 كيلوغرام في السلة من 19000 إلى 20000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 600 إلى 700 ريال. أما الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 18000 إلى 19000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1100 إلى 1200. الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 34000 إلى 36000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 3400 إلى 3600 ريال. العنب الرازقي معنا 20 كيلوغرام في السلة من 38000 إلى 40000، سعر الكيلو ما بين 1900 إلى 2000 ريال. والعنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 45000 إلى 46000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 2500 إلى 2600. أما العنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 45000 إلى 50000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 2200 إلى 2500. أما الجوافة معنا 18 كيلوغرام في السلة من 19000 إلى 20000، وسعر الكيلو ما بين 1000 إلى 1100 ريال. الفرسك وهو الخوخ 20 كيلوغرام في السلة من 32000 إلى 34000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1600 إلى 1700 ريال. وآخرها معنا مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 20000 إلى 22000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1000 إلى 1100 ريال. وطبعا مستمعينا ومتابعينا، كانت هذه النشرة صادرة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: والآن إلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا الأحد 9 أغسطس لعام 2026، ونبدأها بالرحلة 512، أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا، والرحلة نفسها أيضا 513 تقلع من جدة في الساعة 6:10 صباحا وستصل إلى عدن طبعا في الساعة 8:10 صباحا، والرحلة 608 أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى القاهرة في الساعة 6:30 صباحا، والرحلة 617 القاهرة الرياض أقلعت من القاهرة في الساعة 7:30 وستصل إلى الرياض بمشيئة الله تعالى في 11 صباحا، والرحلة 506 عدن طبعا تقلع منها في الساعة 8:15 وتصل إلى جدة في الساعة 10:15، والرحلة 507 نفسها تقلع من جدة في الساعة 11:15 صباحا وتصل إلى عدن في الساعة 1:15 ظهرا، والرحلة 616 تقلع من الرياض في الساعة 12:00 ظهرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 4:15 عصرا، والرحلة 609 تقلع من القاهرة في الساعة 5:15 وتصل إلى عدن في الساعة 8:15 مساء. أما الرحلة 532 عدن الرياض تقلع من عدن في الساعة 1:15 ظهرا وتصل إلى الرياض في الساعة 3:15 عصرا. أما الرحلة طبعا 533 نفسها أيضا تقلع من الرياض في الساعة 4:15 عصرا وتصل إلى عدن في الساعة 6:15 مساء، والرحلة 640 تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا وتصل إلى عمان في الساعة 8 مساء، والرحلة 641 نفسها تقلع من عمان في الساعة 9 مساء وتصل إلى عدن في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، والرحلة 610 تقلع من عدن في الساعة 7:30 مساء وتصل إلى القاهرة في الساعة 11 ليلا، ونفس الرحلة أيضا 611 تقلع من القاهرة في الساعة 11 ليلا وتصل إلى عدن طبعا في الساعة 3:30 فجرا، وطبعا نتمنى للجميع رحلات وأيضا الوصول الآمن.

والآن إلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد طبعاً، ونبدأها بالصفحة الأولى معنا. ومن العناوين الرئيسية نبدأ بالمحافظ شيخ، طبعاً نشاط وتحرك ميداني ومكتبي لتعزيز الخدمات وتحريك عجلة التنمية. مجلس الأمن يشدد بأن أي رحلات إلى مطار عدن إلى مطار اليمن يتطلب موافقة الحكومة الشرعية، بينما المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة نفذنا عملية عسكرية استهدفت مواقع وقدرات ميليشيا الحوثي الإرهابية في عدة محاور. ومجلس الدفاع الوطني يرفع الجاهزية ويقر إجراءات للرد الحازم على تصعيد ميليشيا الحوثي. رفض شعبي واسع لدعوات العصيان المدني في عدن واستمرار الحياة بصورة طبيعية، بينما اللواء عبد الرحمن اللحجي شهداؤنا وجرحانا أمانة في أعناقنا ولن نتخلى عنهم. ومن مأرب إلى حضرموت إلى البحر الأحمر ميليشيا الحوثي توسع عدوانها لخدمة أجندة إيرانية. وأيضا هنا معنا أهالي 5 مناطق بالبريقة يحتشدون لحماية مقبرة أبو حربة من الاعتداءات، بينما الشبحي يحذر من مخطط حوثي للتوسع نحو مأرب وحضرموت شبوة والمهرة. وإلى الصفحة الثانية طبعا يتواجد فيها من العناوين الرئيسية، ونشوف معنا هنا أول خبر طبعا علي الذهب، ظهور متحدث رسمي للقوات المسلحة خطوة نحو تصحيح أخطاء المؤسسة العسكرية. والسخياني يقترح مؤسسة محلية للاصطياد السمكي في عدن لخفض الأسعار وتشغيل الشباب، بينما الجريري مطالب حضرموت ترتكز على إدارة شؤون المحافظة وقوة أمنية محلية. والنزيلي مسيرة عسكرية وأكاديمية يتوج بتعيينه ناطقا رسميا للقوات المسلحة اليمنية. ومستشار رئاسي خطر الحوثيين لا يستثني الشمال والجنوب ويهدد الجميع. والأحمدي عملية القوات المسلحة تعكس تفوقا عسكريا وإصرار على ردع الحوثيين، بينما المخلافي تنسيق إيراني مع الحوثيين وميليشيا عراقية يكشف مخططا لاستهداف السعودية. ووكيل العدل استعادت سلطة الدولة تتطلب جيشا موحدا وقرارا عسكريا واحدا. وفي الصفحة الثالثة طبعا الكثير من الأخبار المتواجدة معنا، وأبرزها اشتباكات عنيفة وتبادل القصف المدفعي بين ميليشيا الحوثي والمقاومة الوطنية جنوبية الحديدة، بينما أيضا الحكومة تطالب مجلس الأمن بموقف حازم تجاه التصعيد الحوثي والدعم الإيراني. وكما يتواجد معنا أيضا هنا، أظن بأنه قرأناها في الصفحة الأولى، نذهب الآن إلى الصفحة الرابعة. ومن ضمن التقارير طبعا اللي ذكرتها سابقا، من مأرب إلى حضرموت إلى البحر الأحمر ميليشيا الحوثي توسع عدوانها لخدمة أجندة إيرانية. بينما الصفحة الخامسة معنا، رفض شعبي واسع لدعوات العصيان المدني طبعا في عدن واستمرار الحياة بصورة طبيعية مثل ما أسلفنا سابقا. وأكاديميو وإداريو جامعة أبين يناشدو المحافظ بإنقاذ الأستاذ قبل إفراغ القاعات. وأيضا طبعا معنا، مدرسة ريفية في أبين تواجه أزمة تعليمية بسبب أدوات مدرسية عمرها قرن ونصف. ومطالبات بإنصاف مودية في حصتها من الغاز المنزلي وإنهاء أزمة النقص. ومرفت السلامي تقول رفض العصيان المدني

رسالة واضحة ومصالح المواطنين خط أحمر. مستحقو توظيف دفعة 2026 يجددون مطالبتهم بسرعة تنفيذ قرارات التوظيف. ومن الصفحة السادسة من الأخبار، شقيق الشهيد أحمد حسن صالح يعقب على شكوى بشأن قطعة أرض في بئر أحمد. ومواطن يناشد محافظ أبين وأهل الخير مساعدته في استكمال مبلغ مالي لعتق رقبة ابن أخيه. والكثير من الشكاوى هنا أيضا معنا. بعد 18 عام من إنشائه مشروع مياه في الوضيع يواجه خطر التوقف الكامل، بينما تحذيرات من كارثة بيئية في الوضيع بعد نفوق جماعي لخلايا النحل بسبب المبيدات. ومن الصفحة السابعة معنا هنا إعلان لمناقصة. والصفحة الثامنة أيضا نتواجد معنا تقرير نشاط وتحرك ميداني ومكتبي لتعزيز الخدمات وتحريك عجلة التنمية. أما الصفحة التاسعة أيضا نتواجد معنا تقرير بعنوان اليمن لحظة الاختبار، لماذا أعاد الحوثي فتح أبواب المواجهة. ومن الصفحة العاشرة من كتاب صحيفتنا ومن ضمن الكتابات المتواجدة معنا بقلم محمد خالد يقول بين التصعيد والدبلوماسية، بينما الدكتورة فائزة تقول الشرعية في مواجهة هجمات الحوثيين، وعبد الله الزاع يقول الرد الجماعي ميلاد اتفاق مكة للدفاع المشترك. بينما الصفحة 11 أيضا بقلم الدكتور عارف حوشبي يقول هل تعيد اتفاقية مكة رسوم موازين القوة في المنطقة؟ بينما مطيع كتب إلى متى تبقى الشرعية في مربع الدفاع؟ ومن الصفحة 12 من الرياضات المحلية، الاتحاد اليمني لكرة القدم يحصل على عضوية اتفاقية تدريب المدربين الأسيويين للمستويين بي وسي، ودعوة رسمية للكابتن خالد أحمد لحضور بطولة كأس العرب للأكاديميات بسلطنة عمان. وهلال قعار يتوج بطلا للبطولة التنشيطية للفرق الشعبية. والدوري اليمني لأندية الدرجة الأولى تضامن حضرموت يعبر شباب البيضاء، والسد يكسب اتحاد حضرموت، اتحاد إب واليرموك يتعادلان. بينما الصفحة 13 من الرياضات العالمية طبعا متواجد معنا النادي اتخذ قراره، أول تعليق لسيميوني على أزمة الفاريز. بينما مثل ما ذكرنا أيضا وفاة والد ليونيل ميسي عن عمر 68 عاما. ومعنا وسائل إعلامية إسرائيلية، كراهية المصريين المجنونة لنا امتدت إلى الرياضة. ومن الصفحة 14 تقرير يقول مجلس الدفاع الوطني يرفع الجاهزية ويقر الانعقاد الدائم، فهل يعكس الانعقاد الدائم استعدادا لمرحلة أمنية وعسكرية أم مرحلة أكثر حساسية؟ ومن الصفحة الأخيرة في صفحة عدن الغد، ومثل ما عودناكم بأنه نقرأ أبرز موضوع ربما قد يكون مهم جدا، فأنا بشوف بأنه قد تكون ثلاثة أسباب خفية قد تؤدي إلى اضطراب النوم، وخلينا نقرأها بصورة سريعة. حيث تقول قد لا يكون الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل مرتبطا دائما بالضوضاء أو الإضاءة أو تناول القهوة، إذ يمكن أن تقف وراءه أسباب أقل وضوحا وفق مختصين. ويأتي الجفاف في مقدمة هذه الأسباب، فقلة السوائل خلال النهار قد تسبب العطش وجفاف الفم ليلا، بينما قد يؤدي الإفراط في شربها مساء إلى تكرار الإصلاق والتوتر المزمن، اللذان قد يؤثران في الهرمونات المرتبطة بالنوم ويزيدان من الاستيقاظ والكوابيس. فعشان كذا نقول لكم بالراحة شوية على أنفسكم أثناء النهار علشان نقدر ننام بالليل، وكمان إحنا مش محتاجين ولا ناقصين أشياء زيادة ممكن إنها تؤرق نومنا أكثر من كذا. وطبعا هذه كانت جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. وأكيد إنه حاليا إحنا بنروح لفاصل قصير نستمع لهذه الأغنية مع ناصر، ونرجع نكمل معكم موضوعنا لليوم.

ومن مساحتنا التفاعلية طبعا وإلى برنامجنا في عدن هذا الصباح لنستكمل هذه الفقرات معنا حاليا، ونبدأ بموضوعنا لليوم اللي تكلمنا ربما قد نكون تكلمنا عليه في أكثر من مرة وتكلمنا عليه في مواقع كثيرة، ولكن لزيادة هذه النسبة ذكرنا الموضوع من جديد. فموضوعنا اليوم يقول: الطلاق في اليمن من يدفع الثمن؟ هل هي ضغوط اقتصادية، تدخل الأهل، غياب الحوار، الخيانة أو الزواج غير المدروس؟ أسباب تهدد استقرار كثير من الأسر، فيما يبقى الأطفال الضحية الأكبر. فبرأيكم ما السبب الأبرز لانتشار الطلاق في المجتمع اليمني، وكيف يمكن الحد منه وحماية الأطفال من آثاره؟ وطبعا خلوني أقول لكم هكذا مباشرة مستمعينا ومتابعينا، أنا اليوم تاركة هذا الموضوع للنقاش معكم لأنه حقيقة يعتبر موضوع كبير جدا. فببساطة الأمر كبير كبير كبير، وأنا اليوم مش واخذة معايا ضيف علشان نأخذ مع بعض المساحة الأكبر، ولكن قبل ما نبدأ باستقبال الاتصالات وأيضا قراءة التعليقات حول هذا الموضوع، خلونا نروح ونشوف تقرير الزميلة ليان صالح عن هذا الموضوع.

في اليمن من يدفع الثمن بين كلمة قيلت في لحظة غضب وخلاف بدأ صغيرا ثم كبر، قد ينتهي بيت كان يوما مليئا بالأحلام. في اليمن لا يبدو الطلاق مجرد انفصال بين زوجين، بل قرارا تمتد آثاره إلى أطفال يجدون أنفسهم فجأة بين منزلين وأسئلة أكبر من أعمارهم. ضغوط اقتصادية، تدخل الأهل، ضعف الحوار، الخيانة، والزواج غير المدروس، أسباب متعددة قد تدفع العلاقة الزوجية نحو الانهيار. لكن خلف كل حالة طلاق قصة مختلفة وظروف تحتاج إلى فهم لا إلى أحكام جاهزة. فالظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الأسر اليمنية تضيف أعباء يومية إلى الزوجين، بينما يحول غياب الحوار الخلافات البسيطة إلى صراعات متراكمة. والأخطر، حين يصبح الأبناء طرفا في الخلاف يطلب منهم الاختيار أو يستخدمون وسيلة للضغط بين الأب والأم. وتزداد خطورة الأمر في بلد يعيش فيه ملايين الأطفال أصلا ظروفا قاسية. تشير اليونيسيف إلى أن نحو 9.8 مليون طفل في اليمن كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2024. لكن هل الطلاق دائما هو المشكلة؟ ليس بالضرورة، فأحيانا يكون الانفصال حلا لعلاقة يسودها العنف أو الإهانة أو الخيانة. لكن المشكلة تبدأ عندما يحدث الطلاق بطريقة تحول الأطفال إلى ضحايا. فكيف نحد من الطلاق؟ الوقاية تبدأ قبل الزواج، فاختيار أكثر وعيا ومعرفة حقيقية بطبيعة الحياة الزوجية وعدم تحويل الزواج إلى مجرد استجابة لضغط المجتمع أو الأسرة. ويعد الزواج أو بعد الزواج يحتاج الزوجان إلى مساحة للحوار وإلى تدخل الأهل بحكمة، عندما يكون التدخل ضروريا لا إلى تأجيج الخلافات. كما أن وجود الإرشاد الأسري والوساطة المتخصصة قبل الوصول إلى المحاكم يمكن أن يمنح بعض الأسر فرصة أخيرة لإصلاح ما يمكن إصلاحه. أما إذا أصبح الطلاق واقعا لا مفر منه، فالمسؤولية لا تنتهي عند توقيع وثيقة الانفصال. الأب يبقى أبا والأم تبقى أما، والأطفال ليسوا طرفا في الخلاف، لأن الطفل لا يجب أن يدفع ثمن قرار لم يتخذه. وفي النهاية قد ينتهي الزواج، لكن الأبوة والأمومة لا تنتهيان. ويبقى السؤال الأهم، حين ينتهي الخلاف بين الزوجين، هل نترك الأطفال وحدهم يدفعون الثمن؟ ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: وهنا العودة مرة أخرى أكيد علشان مساحتنا التفاعلية واستقبال الاتصالات عبر أرقام إذاعتنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913 حول هذا الموضوع اللي ربما كثير من المحاكم أصبحت بتضج فيه بطريقة لا توصف. أصبح الزواج كأنه عبارة عن صفقة، وأعذروني على بعض الكلمات اللي ربما قد أقولها في الوقت الحالي، ولكنه أصبح عبارة عن صفقات معينة تتم عبر نقدر نقول سواء كانوا خاطبات أو كانوا ربما من الأهل أو ناس، بغض النظر عن طريقة التعارف مهما كانت، ولكن تغيرت مفاهيم الزواج. هل بتغيير أنماط الناس نقدر نقول الطبيعية والسلوكية، وإنه أصبح الموضوع فقط أنا أتزوج لغرض الزواج، مش نتزوج لمسألة إنه على فكرة نجي على كلام كذا معين كانوا أي حد بيقولوا مجنون زوجوه بيعقل، شافوا الليد شوية كذا نقدر نقول مش صايع ولكن خارج شوية عن المألوف بيقولك زوجوه برضو بيعقل، الليد فيبو ما فيبو زوجوه بيعقل، وكأنه أساسا المرأة اللي هو بيتزوجها عبارة عن عقل متكامل بكل الأمور، وكأنها هي عبارة عن فاتحة يعني مصحة أو مستشفى مجاني، لما بنقول إحنا بنزوجه وبنعقل ما فيش حاجة اسمه زوجوه بيعقل. لو ابنهم يعاني من اضطرابات نفسية يودوها المصح مش يزوجوه، لا يتظلموا ببنت الناس ولا يتظلموا بالأولاد اللي ممكن يكونوا جايين فيما بعد، لأن الحكاية مش عبارة عن زوجة بتعقل. ناصر معنا اتصال؟ أوكي طيب معلش ناخذ هذا الاتصال ونقول ألو.
1: ألو
0: يا صباح الخير.
1: يا صباح الخيرات
0: والليرات
1: يا صباح الخيرات يا من تهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين، تحية لإلك دينا، تحية لإلك مخرجنا الكابتن ناصر فايد والطاقم والمشتركين حبايبنا، بعت لكم الصحة والمصاعد.
0: وياك يا رب العالمين يا عزيزي، كيف الصحة والأخبار مع هذا الجو؟
1: أقول لك يا زلمة، الزلمة هذا اسمه أحمد اللي بيحكي.
0: أيوة أحمد إيه. اللبناني
1: إيه. يا ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحة.
0: آمين يا رب العالمين وياك.
1: شوف يا ستركل،
0: نعم
1: الظروف المعيشية هي أساس كل شيء.
0: طيب
1: اولا نقول واحد، اثنين تدخل الاسر. تدخل الاسر ممكن يزيد الطين بله.
0: ايوه
1: يعني يكونوا حاقدين، يكونوا مستوياتهم يعني مش فعاله تحريض فيها، اذا كان اهله ممكن يحرضوا، اذا كان اهله ممكن يحرضوا الاسكتي ليسوي كذا يسوي كذا.
0: ويا ما شفنا.
1: ايوه هذا واقعنا، ها الاسكتي لوش زري عليه مش عارف ايش، وهو لاسكت ليه زري عليه، هو سكان يمين هو مدر ايش، خبر من هذا
0: الكلام. شوف يا عزيزي لعب دور كبير، بس لما نجي احنا حاليا شفنا انا يعني معلقة على هذا الموضوع على حكاية زوجوه بيعقل، انت ايش رأيك بهذه الحكاية؟ انت ايش رأيك يعني بالموضوع زوجوه بيعقل؟
1: الثاني انت شليتيها من الثاني.
0: يلا تفضل.
1: هو في الاول زوجوها مش زوجوه.
0: ايوه
1: زوجوها تعقل.
0: يعني عدلنا الموضوع الآن.

0: كل واحد من الثاني. صعبة جدا المسألة، لازم يدرسوا كل من حولهم بعدين يتقدموا. غير هذا ما فيش. الشيء الثاني الظروف المعيشية صعبة، يعني بالله عليك في جت من بيت يعني والفة على أشياء معينة، تجي تسكنها في غرفة عند أهلك.
1: نعم
0: صح، حقوقها ما تحصلها كامل.
1: طب معلش يا أحمد، شوفني في هذه النقطة ممكن أعترض شوية، لأنه ببساطة مثلا إذا كانت هي ظروفها المادية نوعا ما أفضل من زوجة، بس هي وافقت، شوفني ركز على كلمة الموافقة في البداية، وبيقول لك دائما اللي أوله شرط آخره نور يا عزيزي، وطول ما إنها مثلا وافقت بأنها تكون متواجدة في غرفة مع بيت الأهل، إذا تتقبل هذا الموضوع للنهاية. يعني إحنا الآن اللي بنشوفه في بعض النسوان، ما بتكلمش عن الجميع، اللي أصبحت بيوافقوا أنهم يروحوا على بيت أهل، وبعد كده تقول لك خلاص اختلفت مع أهلك، أنا ما عاد أشتي أهلك، خرجني بيت لحالي أو وديني بيت أهلي، وشفنا كثير من ذي المواضيع.
0: طيب شوفي يا ستي، بعض أحيان البنت تتهرب من الواقع اللي هي فيه.
1: أيوة
0: أهلها، يعني تشتي تخرج واقع آخر ويتهيئ لها أن الواقع ذاك أفضل.
1: نعم
0: كانت غرفة عند أهلها، تشتي تخرج قد يكون الوضع اللي هي فيه سيء بالنسبة لبيت أهلها، ولهذا تقول أني بلحق العمر وبلحق مش عارف إيه، ولا عن نفس ولا عن
1: عشان القطار ما يفوتهاش.
0: القطار ما يفوت، ما تقدر تتحمل، تكون اللي تتصوره في دماغها شيء بسيط وبتحمل، لكن تصطدم في أشياء كثيرة، تكون مطلوبة إرادتها، صعب بيتحكموا عليها أمه ولا خواته ولا كذا، تصبح صعب المعيشة. لهذا تدرس الأمور من أول قبل الزواج، وتشوف إنه هل بيناسبها، هل بتتحمل. صح بعض أحيان.
1: نعم صحيح.
0: خلاص شكرا. في سؤال ثاني؟
1: الله يسعد لي قلبك يا خا، يا ما بقولش كذا، انا بقول يا احمد اللبناني طبعا.
0: شكرا جزيلا.
1: الله يسعدك في امان الله، وتحياتنا الكبيره لك طبعا. واحنا لازلنا في استقبال الاتصالات واختلاف الاراء، واتصال جديد نقول يسعد صباحك.
2: صباحكم الله بالخير والعافيه.
1: صباحك سعيد يا عوض.
2: يا الله
1: الله يحييك يا رب العالمين.
2: عفوا شوف انا كلكم اشتغل.
1: عوض منك كذا صراحه على العين والراس، انك دائما متواجد معنا في كل البرامج حقيقه، واحنا بنشكرك دائما.
2: الموضوع رائع وجميل. ويعني هو يعني منتشر عندنا المشاكل هذه.
1: نعم.
2: والخلافات، وزي ما قلت يا ديانا، في 90% من ابناء المحافظه الجنوبيه مزوجين عند اهل اليوم. زي ما قلت اول شرط اخر نور.
1: نعم.
2: اول ما تجي تخطب بدات تقول لك فين ساكن، ايش معكم بيت.
1: ايوه
2: اذا وافقوا على الغرفه خلاص تتحمل.
1: صح
2: تتحمل عادي. فبرضو اكثر الخلافات لا هي سبب الظروف الصعبه، اذا كان يعني مراهق من السنه والله ما تحصل مشاكل معك ولا حاجه.
1: يعني انت تعتقد بانه اغلب الامور ممكن تحصل بسبب الوضع المعيشي والاقتصادي.
2: فعلا المرأة يعني بتصبر عليه بتتحمل فترة وخلاص بتفقر بعدين.
1: نعم.
2: إذا أنت مش قادر عاد توفر حاجة وذا كم بتقدر تتحمل، أو البعض منهم يضطروا إنهم يرجعوا يشتغلوا.
1: لأنه شوف بقول لك يا عوض، في بعض الرجال خلينا نقول هكذا، مش الجميع، اللي يتعود على وجود زوجته، بأنه في أغلب الأوقات بتكون هي يعني لما تكون مرأة أحيانا مدبرة وشاطرة بيتعود، وخلينا نقول أنه بيركن كذا بزيادة ويقول خلاص خليها تدبر نفسها بالأشياء المتواجدة معاها، فبتلاقي أنه يصبح يتكل عليها بشكل كبير، بينما هي فقط تساعدك مش الاتكال عليها بكل شيء.
2: فعلا في نساء مدبرات، يعني لو مثلا اعطيتها مبلغ تحتفظ وتخبيه مش تبغى تروح بوضع.
1: ايوه
2: انا دينا ومن جنبك
1: انا اليوم لحالي يا عوض.
2: دينا الله الله يفتحها.
1: الله يحفظك.
2: انا عن نفسي والله دينا انه كم مره المراه قيمه تصب الملابس.
1: ايوه
2: تحصل الخامس، تحصل الالف، تحصل الاربعمية، تحصل الثلاثمية، تخبيها.
1: ايوه
2: مره زرقت انا كنت انا في اجازه ما اسمي انا خرجت هذا المبلغ، هذا اللي كنت احصله يعني احصله منك.
1: ايوه
2: من ملابسك.
1: شفتك كيف انه احيانا المرأة تلعب دور.
2: ايوه المرأة تلعب دور، والاب برضه والزوج يعمل يلعب دور. البعض انهم يتكلوا على اهاليهم تحصله يعني مش ما مش عنده مسؤوليه ويحطوا يزوجوا زي ما قلت. أيوة. يعني بزوجه ويعقول.
1: صح يعني انا معلقه. صح. على الكلمه هذه بشكل كبير.
2: ايوه
1: لانه سمعتي والله يعني اشوف احيانا، او يعني اقول كيف بتزوجونه، هذا مش نافع للزواج ولا بأي

0: أي شكل من الأشكال. يقول لك لا لا بيعقل من جيز اللي عقل وكذا، إحنا بنسمعه بلهجتنا العامية العدنية بنزوجه وبيعقل ما كان أبوه كذا خلاص.
1: ايوه
0: واخدين
1: بيقول
0: الموضوع
1: على
0: يعني
1: طيب
0: الموضوع كذا.
1: بكره بكره بكره يجي طفل يشتي لا لا كيف. يلا الله يعطيك الصحه والعافيه يا
0: الله يحفظك
1: ادينا.
0: شكرا لك يا عوض.
1: الله يعينك اليوم مثل واحد.
0: الله يسعدك على عيني وراسي يا عوض. واكيد يعني في بعض النسوان نقدر نقول انهم مدبرات، ولكن انا بيزعلني لما اشوف الرجل معتمد عليها بدرجه كبيره لدرجه انه احيانا ينسى المسؤوليات الموكله عليه وعلى عاتقه، وما ننساش حقيقه انه كلام الناس اللي احنا بنسمعه بيلعب دور كبير. واتصال جديد. صباح الخير.
2: هلا يا صباح الخير والرضا عليك يا دينا.
0: يسعد لي صباحك يا حبيبة قلبي، كيف حالك؟
2: تمام يا حبيبي، تحياتي ليك والناصر.
0: الله يحفظك يا أم حمزة
2: حبيبي. الموضوع جدا جدا حلو موقع يعني هو يعني يسبب هدم بيت أو هدم أسرة.
0: نعم.
2: بس أحيانا يعني الطلاق يكون حل المواضيع كثيرة يعني الصادمات والمشاحنات بين الزوجين قدام عيالهم ويخلقوا حالات نفسية يخلقوا كذا، أحيانا يكون حل إذا انطلقوا يعني باحترام وأدب. أيوة. فأني أشوف أنه زي ما قلتي وزي ما قال أحمد وعوض أن الضغوطات الاقتصادية هي اللي أصبحت طاغية علينا بهذه الفترة.
0: أيوة.
2: يعني نشوف كمية الطلاق أكثر من كمية الزواج داخل هذه البلاد، وكمان الزواج المش مدروس يعني الزواج اللي بصغار السن اللي ما عندهمش الخبرة.
0: أيوة.
2: وأني كمان معك أعلق على مسألة زوجنا بيعقل. يعني انت في هذه الحاله قبتولي واحد مجنون.
0: ايوه بالضبط،
2: يعني قبتولي واحد مجنون بيجنن بي بيجنن بتر... يعني يعني قتن بتبي مؤدبه متربيه.
0: لا ويقول لك لو ما تحملتيش يا خال
2: يعني
0: يا ام حمزه. وانت عارفه النقطه ايش اللي دائما بيعقبوا عليها؟ لما بتلاقي في بعض احيانا حريم كذا بتلاقيها بتصبر وقت طويل واحيانا بتنفجر.
2: اكيد.
0: ولما بتنفجر بتلاقيها يعني قد تنفجر على سبب تافه بس لان خلاص تحملت كثير.
2: صحيح.
0: فيقول لك اصلا انت مش قادره تتحملي. ايش بيذكر له؟
2: هذه القشه اللي قصنا الظهر البعير.
0: بالضبط. وبيقول له تعالي شوفي امهاتنا زمان كانوا متحملين اللي اكثر من كده وما كانوش يعملوا مثلكم. انتوا بنات الجيل هذا مدلعات.
2: لا مش مدلعات، بنات الجيل هذا انت اعتمدتوا عليهم كثير كرجل. اغلب الرجال الان اصبح البنت اللي تخرج تشتغل او الزوج اللي تخرج تشتغل، هو اغلب مش الكل يعني الاغلبيه هو
0: أيوة.
2: نايم يعني اصبح لازم نقوم المغرب. انا اكلمك عن تجارب اللي اشوفها قدامي.
0: صحيح. نعم.
2: يعني مسكينه تخرج وتشتغل وتروح وتنقع وتربي وتعمل وتسوي.
0: أيوة.
2: وهو راقد يقوم مع المغرب بوزه شبرين زي ما يقولوا ومتضايق وكاره نفسه يلا يلحق اللقمه والقات،
0: وعاد يشل منا احيانا حق القات.
2: ايوه والكره هي نفسه. فنحن هنا زي سبحان الله يعني زي ما البيت له اربعه جدران.
0: أيوة.
2: كل جدار له مهمه.
0: صحيح.
2: مثلا الاربعه الجدران دي معانا الامان. الواحد لما تزوج تحتاج للامان.
0: ايوه.
2: نحتاج للاحترام، نحتاج للتقدير، نحتاج للاهتمام بالتفاصيل البسيطه.
0: صحيح.
2: تفاصيل البسيطة جدا.
0: صحيح.
2: لما تهتم فيه به الأسرة ما تشتتش. نتفق أنا وإنت إذا احترمتني نحترمها كده. إذا توجدت هذه الأربع الركائز بتعيش بأسرة محترمة جدا وهادئة. لكن إذا تعيش بغير هذه الركائز.
0: نعم.
2: وتعيش إنت لوحدك بمملكتك. أنا قد أنا رجال، أنا أمي قال لي إنت مجنون بتعقلك زوتك أكيد جننت بزعي.
0: أيوة.
2: يعني ولهذا نشوف نحن ضحايا الزواج هذا كثير. بنات صغار ما يمرش عليهم سنة سنة ونص إلا قد اتطلقوا.
0: طب شوفي يا أم حمزة، وربما أحيانا يكون هذا الوضع بسبب الزواج اللي فعلا كذا أنا قلت من سابق بأنه يتزوجوا لغرض الزواج. في بعض البنات اللي فعلا بتحسب أن الزواج عبارة عن فستان أبيض وطرحة وهدايا وأنهم بيسافروا وبيخرجوا.
2: صح. فترة هي تحسب الزواج إلا فترة كذا يعني بسيطة، ولكن لما تقرر ان تعيش مع زوج انت من بيئه وهم بيئه، انت
0: نعم.
2: طبع هو انت تربيه وهو تربيه. فالبدايه هنا تحكم علينا الاحترام. اذا انت احترمتني من اول يوم وانا احترمتك من اول يوم فتمشي الحياه.
0: صحيح.
2: لازم نتفق انا وانت على حاجات كثيره. انت لا تعديش ذا المكان انا ما تعديش ذا المكان. اول ما نبدا ندرس هو يقول لك يا بنتي في مثل يقال انه الوحده ما تتزوج لا تحمد ولا تشكر إلا بعد مرور سنة وست شهور.
0: صحيح.
2: يعني الإنسان ما تعرفيش لما تعاشريه. فهذه الفترة العشرة هي اللي بعدين بتوضح الرؤية.
0: نعم.
2: وأمهاتنا لما كانوا يستحملوا يصبروا كانت الحياة الاقتصادية حلوة، كانت في طبطبة، كانت الحياة بكل بشكل عام بسيطة.
0: أيوة.
2: الآن الحياة أصبحت مبالغ فيها. يعني الآن الزوج أغلب الأزواج الشباب مساكين ما يلاقوش أشغال، كله الاعتماد الكلي تكون على الزوجة، فالزوجة لما تخرج تشتغل وتربي وتعمل ده ضغط نفسي. هي محتاجة بالأخير احترام واهتمام.
0: صحيح،
2: أتفق معاكي، وبتعطيك من غير. لكن لما تكون قدام مسكينة مضغوطة مضغوطة مضغوطة تجي أبسط كلمة. يعني أنا أعرف واحدة أكرمك الله اتطلقت زوجها بسبب جزمة. شوفي إيش بسبب إيش؟
0: سبب جزمة.
2: بس خلاص يعني قد ضغوطة ضغوطة بسبب جزمة. يعني أنت شليتي نفسك واشتريتي التوب وعملتي وعملتي لقيتي على الجزمة، بس قضيت التراكمات
0: هي يدينا. بس خرجت كذا بحجة معينة.
2: التراكمات يدينا.
0: أيوة.
2: اللي تدور يعني. والله يهدي السر الجميع إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. تسلمي لي يا أم حمزة، الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية. وفعلا ذكرت نقطة مهمة أم حمزة، واللي هي مسألة الاحترام، وبأن احنا كيف نقدر نحتوي بعض ونقدر بعض في هذه المسألة. والزواج ما هوش عبارة عن بنفرح احنا مع بعض، لا، وإحنا كمان بنحزن وبنكون يد واحدة. ومعنا اتصال جديد، نقول صباح الخير والسعادة.
3: أنا صباح النور، صباح العافية.
0: يا صباح الرضا عليك أستاذة منى.
3: يسعد صباح الدين وصباح الفل على الجميع.
0: صباحك سعيد بإذن الله تعالى. أستاذة، مثل ما أنت سامعة في موضوعنا لليوم، وهو الطلاق اللي فعلا أصبح بشكل كبير يعني متكرر. ربما قد تلاقي بنات ما مراش على زواجهم من 6 أشهر إلى سنة، وتجي تشوفي ما لحقتش تباركي تقولي مبروك إلا وقد سمعتي حكاية أنه تطلقت، وتسألي شوية عن الأسباب يقول لك ما تفاهمناش. يمكن أنا شفت كذا صاحبتي منزلة هدايا وما عطانيش هدايا. يعني في أمور أحيانا تكون تافهة، وفي أمور تستدعي بأنه يتدخلوا الأهل.
3: أكيد، يمكن ظروف كثيرة زي ما ذكرتوها. الجالب أنه كل 10-20 سنة تدخل عادات وتقاليد، تختلف المراحل الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، تظهر عادات وتقاليد تأثر على سلوكيات الأسرة نفسها. يعني منها هذا الطلاق اللي مع الأسف أصبح شيء عادي. نحن كل زمان نسمع أنه شيء يعني كبير أو شيء مش منتشر بشكل فظيع، لكن الآن أصبح منتشر نتيجة زي ما ذكرته بعض النقاط مهمة جدا فعلا، وأساسها هي اقتصادي اجتماعي نفسي أصلا.
0: أيوة.
3: كيف نقول اقتصادي اجتماعي نفسي؟ أنه فعلا الأسر تتأثر ببعض ونتأثر نحن بالمجتمع. فتيجي تلاقي مثلا البنت إذا لقت أمها وأبوها دائما يحنوا عليها، يتكلموا معها بالشكل الطبيعي، يعطوها أساسيات الزواج، يفهموها.
0: أيوة.
3: التأثير المجتمعي اللي حولها، تأثير التواصل الاجتماعي، كل هذا لما بتتزوج بتحس إنها شبعانة من هذه النقاط اللي بتملأ عقلها بالوعي الكافي عن هذا. أيوة. الشيء أو مسألة مملكة الزواج. لكن مع الأسف الآن الأم والأب مشغولين، الأم كلها مشاكل، الأب بيعطيها أشياء يعني غير أحيانا حتى لائقة أو صورة لائقة عن الزواج. أحيانا تدخلات الأسر نفسها لما بتشوفي مثلا أنه في مشكلة أو شيء، يدخل عم، يدخل خالي، يدخل جدي، يدخل، وبيخربوا على البنت نفسها عكس زمان. أيوة. يعني خلاص المسألة بينك وبين زوجك وخلاص، والزوج هو اللي بيكون سندك سقفك وكذا، والعكس صحيح. أهل الزوج بيقولوا زوجتك لازم تحن عليها، لازم. أعتقد أن مفاهيم الوعي المجتمعي اختلفت من مرحلة إلى مرحلة.
0: نعم.
3: دينا كمان أعتقد أن التواصل عمل كمان دور كبير بالتأثير النفسي على الشباب والمراهقين بشكل مش طبيعي.
0: أيوة.
3: من ناحية وضعهم المجتمعي في البيت، في اللبس، في الأمور هذه، والمقارنات مع الأسف
0: دمرتنا المقارنات أستاذة منى.
3: أيوة. وأعتقد كمان هو الوضع المجتمعي الكبير اللي قلت لك اللي حاصل، وتشتت في السلم المجتمعي المتهالك الآن. كل ما كان المجتمع متماسك، كل ما كانت الأسرة متماسكة، نخلق من شباب واعين بإيش معنى مملكة زواج أو زواج. لأن أصبحوا هم مشتتين نفسهم ومش فاهمين واعين إيش معنى الزواج. أصبحت ما قلتي كل واحد يعني يعطي فكرة عن الزواج إنه عادي مناسبتك، وحتى الأسرة نفسها تلاقي أبو أم يا دينا هي الكارثة، إنه مناسبتك عادي من زوجك الثاني.
0: هو مش تبديل. أيوة. يعني إحنا مش جالسين نبدل. أيوة. في هذه
3: المرحلة. ايوه قميص او بنطلون، او انت بتبدل تليفون، هذه زواج، هذه يعني شراكه عمر. مش فاهمين ايش معنى الزواج. صح، مع الاسف يعني حتى القضاه الموجودين في المحاكم اللي بتجيهم يعني مشاكل طلاق، بتلاقيهم بيستغربوا بيقولوا لفين وصلنا، انه اصبح اليوم كم حق قضيه طلاق وخلع موجوده في المجتمع. وهذا كله نتيجة الانعكاسات، العادات والتقاليد والسلوكيات مع الاسف المجتمعيه، والفقر، الوعي المجتمعي، حتى الاباء نفسهم بتلاقي معه 5 بنات واربع بنات بيقول ولا خلاص خوف من العنوسة، خوف زوجوه
0: زوجوهم
3: لانه خلص العنوسة وما عنوسه. طيب يا لجانب زواج المصلحة بتلاقي بنت عمرها 17 سنة بيجي لها واحد عمره 60 بيقول ابوها زوجوه عشان معه عمارة ومعه شركات وهكذا، مع الاسف يعني.
0: نعم.
3: فنتمنى الوعي المجتمعي، ونتمنى انه يكون عندنا وعي اكثر حتى نعرف ايش معناه الزواج بالشكل الصحيح.
0: فعلا.
3: والطلاق هو والطلاق زي ما قلنا حل، لكن لا بده يكون في مكانه وفي محله.
0: فعلا استاذة منى، شكرا لك وشكرا لهذه الكلمات. وكالعادة احنا بنرجع وبنقول بانه مش فقط انا اتزوج لغرض الزواج، او انه قد يكون هناك غرض معين. فالبعض اللي ممكن يحط الظروف الاقتصادية شماعة، يعني اعذروني، ولكن مش دائما قد تكون الظروف الاجتماعية. انا بتفق انها في بعض من الاحيان ربما تكون جزء من المشكلة، ولكنها مش المشكلة الرئيسية بشكل عام. خلونا الان نطلع لفاصل وبعد كده نرجع ونكمل معكم الموضوع. موضوع

0: ومثل ما كنا نتكلم من سابق بأنه في بعض الأمور قد نتركها شماعة علشان فقط نعلق عليها بعض أخطاء الزواج الفاشل، يعني مش المعنى بأنه كل الزواجات الجديدة خلينا نقول قد تكون فاشلة، ولا كلها أساسا موجودة في المحاكم، ولكن ثلاث أرباعها، يعني في نسب كبيرة أصبحت متواجدة من الطلاق، يعني مخيفة حقيقة. النسبة المتواجدة في المحاكم كبيرة جدا، وأغلب القضايا يعني لما بنجي نشوف طلاق طلاق طلاق بأسباب ربما مثل ما ذكرنا وضع اقتصادي، زوج ما عطاش زوجته هدية، الزوجة صبرت على زوجها بس هو ما قدرهاش. مش كل الأشياء قد تكون مادية، ربما في مادي وفي أيضا أشياء معنوية بتلعب دور كبير. يعني ما بينفعش أن أكون كذا واقعية معكم، أنا في الآخر برضو بعتبر مرة، فمنفعش لا مادي متواجد ولا أشياء معنوية متواجدة، لا كلام حلو بيسمعوها يعني أصبحوا من أزواجهم، ولا تقدير لبعض الأشياء اللي بتعملها. أنا فعلا ما أنكرش بأنه في بعض الرجال قد يبذلوا مجهود كبير في الشارع وهم بيحاولوا بأنهم يجمعوا لقمة العيش، وهذا مجهود عظيم صراحة، بأنه قد تكون المرأة جالسة في البيت والرجل بيبذل مجهود. هذا مش معناه أنه أنا ما قدرش ولا هو يقدر، يعني بتلاقيه يرجع على البيت ويقول أنت ما صلحتيش حاجة، أنت جالسة في البيت، أنت وأنت وأنت، بينما برضو هي كمان بتبذل مجهود. يعني بالآخر هي جالسة معها أولادها، في معها البيت، في معها الطباخة، في معها يعني كل الأشياء متواجدة على رأسها. أنت إذا كان موجود فيه على رأسك شيء واحد وهو توفير لقمة العيش، في برأسها هي ألف حكاية وحكاية، وفوق ذا كله لابد من أنها تكون المرأة المثالية بكل الأحوال. وآخر اتصال معنا اليوم نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
1: يسعد صباحك ديانا انتي والمخرج ناصر فايز، يسعد كل اوقاتكم.
0: وصباحك سعيد يا رب العالمين. من معنا؟
1: معكي لطيفة فايز.
0: يا حيابي لطيفة، يسعد لي كل اوقاتك يا رب العالمين.
1: ان شاء الله يسعد كل اوقاتنا اجمعين يا رب. اليوم تطرقتي وكل يوم تطرقوا المواضيع حلوة الصراحة والله.
0: تفضلي الله يسعدك.
1: شوفي من ناحية الموضوع انا اشوف من وجهة نظري قبل اول ما يجي الزواج ونصيب وذا الامور لازم قبل كل شيء ان البنت تروح تشوف اهل الولد كيفهم، مش الولد نفسه.
0: نعم.
1: لانه مهما كان، شوف الولد كان تمام ولا مش تمام بيرجع لاهله مهما كان حال الولد. بعدين اكيد واحد بيشوف الولد سمعته وكيفه وكيف اخباره. أيوة. وكل شيء، لانه مهما كان الحين شوف البنت تقبل تكون ببيت اهله، وشوف كثير يكون عادي بعدين زي ما قلتي ترجع تطلب تشتي تطلع بيت لحاله.
0: ايوه،
1: لانه يكونوا اهل الولد يعاملوها بطريقه ولا شيء خلاص ما يتفقوا، تقول لك اذا قلت بتخرب علاقتي بهم، اذا خرجت افضل. فاني شوفي في بنت خالتي حصل الان معها طلاق وذا الموضوع. فشوفي من ناحيه انه يعني هم اختلفوا على اشياء بسيطه زي ما قلتي زواجهم ما استمر 6 أشهر وخلاص. أيوة. الموضوع قد يحامل
0: وقد وهذا هو اللي بيت يعني تزعلي على الأطفال اللي بيجوا وهم بعائلة مشتتة.
1: والله هي يعني مثلا أول حاجة مشكلتهم سبب إنه راحت عمرة بعد عروسها 6 أشهر. أيوة. أو كده وهي حامل يتصل لها بسرعة تروح، يعني هذا يحسبها جنب جارتها تروح بسرعة ولا أي؟
0: أيوة.
1: هي تعتمر مكان عمرة
0: صح، يعني الموضوع مش كذا.
1: أول ليش وافق يخليها تروح؟
0: صح.
1: بعدين اتصل له خلاص في مشاكل يلا روح، يعني روح له من السعودية. المهم تدخلوا بينهم ناس ومن الأهل وكذا، خلاص باقي شوية وبتروح مدري إيش. خلاص روحت جلست شوية موعد ولادتها. أكيد. أيوة. البنت بشكل عام تولد ببيت أمها
0: طبيعي. صح؟ صحيح.
1: نادرة ما تكون واحدة ببيت أهلها زوجها. فالمهم راحت يقول لها خلاص بولادتك تقيت نعم يومين ثلاثين روح بيتها،
0: ما يعني فيش يومين ثلاث أيام، لا مستحيل.
1: خلاص من البداية ليش خليتها تروح بيته؟ ما ليش ما تقول ليش لا جلسي هنا ببيتك ولدي؟
0: أيوة.
1: فأشوف إنه حاجات كثيرة يعني مهما كان استغلطناه بأشياء كثيرة الصراحة والله.
0: أي يعني كأنه فقط إنسان بيبحث عن حقق يعني في هذا الموضوع بس.
1: زي ما قلتي لا في بو حاجة مادية، لا هو ماديا كان تمام معها ولا معنويا. الفاضل زي ما تقولي أهله يسمعهم كثير
0: وشوف هذه أهم نقطة الاحترام ذكرته كمان أم حمزة، بأنه إذا كان ما فيش احترام متبادل بين الزوج والزوجة ما عاد ينفع. الزوج إذا بدأ يتجاوز، شوفي عزيزتي هذه المواضيع صدقيني هذا مستحيل إنه يكون أب أساسا ويقدر يربي الأطفال. أيوة
1: هي طلبت الطلاق منه وكنا نعارضها، لا حاولي حاولي، نحن قلنا عشان الولد فهمتك، بس لما سمعنا الموضوع كل شيء قلنا خلاص هذا واحد يعني يقولها انت، انت من اللي قاعد بيت اهلك تشتي بقيتي بوضع بيت اهلك انت وانت انت مبذر انت، فاشياء كثيره شفنا في بو يعني تقص انه ما يتعايش،
0: ما ينفعش.
1: وقفنا كلنا معاها الصراحه وقلنا لها خلاص ما رضى يطلق، رجعت توصل شوفي كيف يساعدها.
0: أيه. هو بيحسب الآن لما بيعمل كذا إنه بيمسكها من يد اللي بتوقعها وبيضغط عليها شوية.
1: أيوة بس خلاص لأن تحسيها يعني ما شاء الله ارتاحت نفسيا، برغم إنها مطلقة شوفي كذا، لكن تقول لك أنا نفسيا مرتاحة بدونه أفضل.
0: وهذا كفاية.
1: ما استمر زواجها زي ما قلت لك سنة والله، فالآن نشوف الكل معها، ورغم إنه زي ما تقولي طفلها الكل يرحمه وكذا يعني. أيوة. ما كان بدون الأب يكون غير الصراحة.
0: صح أكيد.
1: لكن الحين يكون الابتعاد عن الأب في هذا الموضوع أفضل من الجلوس معه صراحة والله.
0: نعم بالضبط هكذا.
1: وأشكرك على
0: الله
1: هذا الموضوع،
0: يسعدك
1: لكم جميعا.
0: تسلمي لي يا لطيفة، والتحية أيضا موصولة لك. وحقيقة مثل هكذا قصص إحنا بنشوفها بالواقع بوقت كثير وبأمور أكثر من هكذا، يعني ربما أحيانا ما فيش أي احترام في الزواج ينتهي، يعني نسيب الآن المادة، نسيب الأمور المعنوية، نسيب الأشياء الثانية كلها على جنب. الزواج قائم على إيش؟ على الاحترام. رب العالمين حتى في القرآن يعني قال بأنه وجعلنا بينكم مودة ورحمة. ربنا ما ذكرش الحب في حكاية الزواج إطلاقا، لأن الحب ربما قد يبدأ كبير ويقل مع الأيام وينتهي، وربما قد يبدأ أو يكون مش متواجد ويبدأ يكبر مع الأوقات، ولكن الشيء الباقي واللي ممكن يدوم ما بين الزوج والزوجة هو الاحترام، المودة والرحمة، اللي هي أساسا الصلة ما بين الزوجين المتواجدة واللي ذكرت في القرآن. لو كان الحب هو الشيء المهم في القرآن كان رب العالمين قادر يذكره، ولكن الموجود حاليا وهو الأهم في هذه الناحية بأنه الاحترام، بأنه قد يكون متبادل. إذا الرجل، والله أنا بتكلم هذه الأشياء يعني من أمور حقيقية، إذا الرجل نفسه ما شعرش بأنه هي المتواجدة معاه، لابد من أنه يحترمها ويحتويها ويكون لها السند قبل كل شيء. إيش عاد الفائدة؟ يعني في أوقات ما بتنفعش إطلاقا، بأنه يعني حتى لما بيجي مثلا الاعتذار قد يجي الاعتذار متأخر. أنا ما بقولش هكذا بأنه الرجال هم الغلطانين بكل الأوقات وبأنه النساء هم الملائكة اللي معهم جناحات واللي ما بيغلطوش أبدا، لا، ولكن صدقوني أنا معتقدة ومتأكدة خلينا أقول بأنه دائما دائما نجاح العلاقة كمان بيعتمد بشكل أكبر على الرجل. طول ما أنه كان الرجل هو الشخص المتحكم، يعني المتحكم في مشاعره في غضبه في كثير من الأمور، بينجح الزواج بشكل أكبر. إلا إذا القدرة اللي موجودة معه ما اعتدلتش، يعني ما هو كذا مش راضية تعتدل. طيب خلونا نشوف التعليقات المتواجدة معانا على صفحتنا على الفيسبوك والبث المباشر. طبعا ناصر ممكن بس ترسل لي التعليقات اللي متواجدة على الواتس على هنا، لأنه قدك عارف الوضع. فأنا نشوف حاليا معي أبو خالد حلطم بيقول صباح السعادة دينا وناصر وليان، ويسعد صباح جميع المتابعين الكرام، يسعد صباحكم جميعا بإذن الله تعالى. وإبراهيم العزب بيقول يسعد صباحكم بكل خير، صباحك سعيد أيضا يا عزيزي. وطبعا الزميلة خديجة بتقول صباحك ورد عزيزتي ديانا، الله يسعدك ويقويك. شكرا لك يا خديجة وصباحك سعيد بإذن الله تعالى. وشكري باقي سير موجود معنا وبيقول يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب دينا وناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم وتحياتنا أيضا لك. وأبو خالد بيضيف على الموضوع بأنه جميع الأمور اللي ذكرتموها هي السبب في هذا الطلاق، فإن الفتاة في زواجها تبحث عن رجل يشبه أبيها في الغالب، ولكن بعد الزواج تجده مختلف، منهم من تعيش طبعا منهم من يتأقلم مع هذا الحال، ومنهم من تعيش في حالة مقارنة دائمة وينعكس هذا على حياتها وحياة أولادها. فالاختيار مهم جدا، وسن الزواج له أهمية قصوى للشباب والفتيات، فلا ترغموا أبنائكم على زواج الأقارب مراعاة للتقاليد، ولا تفرضوا عليهم ما لا يريدوه. شكرا لك يا أبو خالد وتحياتي لك. ومعنا مؤسسة سواعد الخير الإنسانية بتقول كل التوفيق والنجاح الدائم للمبدعة دوما دينا المدني يسعد كل أوقاتكم وشكرا لكم. وأيضا أبو خالد بيضيف بأنه اختيار موفق يا ناصر طبعا بالأغنية. وبندر العمراني بيقول صباح الخير، صباح الخير عليكم جميعا بإذن الله تعالى. ومتواجد معنا هنا أيضا إخلاص ناجي بتقول الطلاق موضوع موجع لأنه يهدم بيت وأسرة، وبرأيي السبب الأهم هو التدخل الأسري، الضغوطات الاقتصادية، الزواج غير المدروس، وأيضا الخيانة والزواج المبكر. والبيت ناجح وأسرة متفاهمة لابد أن تتواجد هذه الركائز الأربعة، وهي الأمان، الاحترام، التقدير، والاهتمام بالتفاصيل. حقيقة يعني الاهتمام ربما قد يكون هو يعني موضوع مهم جدا جدا جدا. وخلونا نشوف بسرعة طبعا الواتس المتواجد معنا. مطيع الوصابي بيقول دقيقة بس أهو، مطيع مطيع مطيع، نعم مطوع بيقول صباحكم رضا من الله، ورزق يطرق بابكم، وفرج يمحو همكم، اللهم اجعل يومنا هذا بداية لكل خير ونهاية لكل شر، صباح العافية، اصحى الدنيا ما تنتظر احد، ارفع راسك شد ظهرك واشتغل على حلمك، اليوم فرصة جديدة يا تكون انت اللي تصنعها يا غيرك بيصنعها بدونك، صباح الانجازات. وبيضيف ايضا بانه اللهم في هذا الصباح ارزقنا نفسا مطمئنة وقلبا سليما ورزقا حلالا وعملا متقبلا، اللهم اجعل صباحنا صباح الذاكرين ومساءنا مساء الشاكرين، صباحكم معطر بذكر الرحمن. وبيضيف صباح الخير والمستمعين، صباح العزيمة، صباح اللي يقول أنا قدها، يوم جديد، صفحة جديدة أكتب فيها شيء تفتخر فيه بالليل، صباحكم وطن أجمل، وتحياتي لكم. تحياتنا لك طبعا. عوض بيقول أشي أضيف ملاحظة، إن بعد الطلاق تحصل أشياء مخيفة إذا الزوجة ندمت على الطلاق أو الزوج ندم على الطلاق، طبعا اللي هم ضعفاء النفوس وبعيدين من الله يرجعوا للسحر والشعوذة. صحيح قد تحصل في بعض الأوقات. وعبد الواحد بيقول أيضا الوفاء والأخلاق والتواضع والاحترام والكلمة الطيبة هي أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين، جعل الله أرواحكم الطيبة تسكن القلوب، ووجوهكم الباسمة ترتاح لها العيون، ونفوسكم المطمئنة تملك النفوس، وجعل العافية لباسكم والمغفرة ستركم، وحفظكم من كل شر والسوء ومكروه، يسعد صباحكم وكل أيامكم أنتم وكل المشاهدين والمستمعين، صباحك سعيد يا رب العالمين. وأذكار بتقول رزقكم الله أجمل ما تمنيتم أكثر ما توقعتم وأفضل مما دعوتم، صباح الخير، صباح الجميل يا أذكار وعلى كل الناس المتواجدة معنا. وصباحنا أيضا لأم قاسم اللي دائما بتنورنا وبتكون متواجدة معنا وبتقول صباح الخير، حفظكم المولى أينما كنتم، ووهبكم دعاء لا يرد، وباب خير لا يسد، وعافية ليس لها حد، اللهم آمين يا أم قاسم، صباحك سعيد يسعد أوقاتك طبعا. و أماني بتقول اللهم في هذا اليوم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم من النار وكتبت لهم الجنة، اللهم أمين، صباح الخير، أصبح على الجميع المتصلات والمراسلات من أماني الحامي، صباحك سعيد وجميل. طبعا مستمعينا ومتابعينا وحبايبنا في كل مكان، هذه اللحظات الأخيرة من برنامج عدن هذا الصباح، ووصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، لذلك نتمنى بأنه يكون الموضوع نال إعجابكم. وأنا بعرف أنه في عقب كثيرة ما بعد الزواج قد تكون وما بعد الطلاق، بنناقشها أيضا على هذا الأمر بشكل موسع بإذن الله تعالى. ونتمنى نتمنى نتمنى منكم المتابعة دائما، وشكرا لحسن الاستماع. طبعا مستمعينا ومتابعينا تقبلوا تحياتي، أنا دينا المدني، ومن الإخراج شاركني الزميل ناصر فائز، في أمان الله.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكلية نجاحك معنا، جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
7: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
6: إدارة اللوجستيات والإمداد،
7: التسويق الرقمي،
6: إدارة الأعمال،
7: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: العلوم المالية والمصرفية،
6: نظم المعلومات الإدارية،
7: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
6: برامج الماجستير،
7: إدارة المشاريع،
6: إدارة الأعمال باللغة العربية،
7: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: الإدارة المالية،
6: المصارف،
7: نظم المعلومات الحاسوبية،
6: برامج الدكتوراه،
7: دكتوراه في إدارة الأعمال،
6: دكتوراه في المحاسبة.
7: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
6: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
7: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-38-46-87.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عضو مجلس القيادة الخنبشي يرأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بحضرموت، ويؤكد رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية وضرورة الحفاظ على تماسك المجتمع. وزارة النقل تؤكد أن محاولة الميليشيات استهداف ناقلة نفطية في ميناء المخا تمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. الوكيل بارباع يدشن برنامجا لرفع جاهزية الكوادر الصحية في وادي حضرموت. أهلا بكم، نشرة الأخبار الرئيسية. رأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة سالم الخنبشي اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة، وفي مقدمتها التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية، إلى جانب استعراض الوضعين الأمني والعسكري في المحافظة ومستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التطورات. واستمعت اللجنة إلى إحاطة حول مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، مؤكدة رفع درجة اليقظة والاستعداد إلى أعلى المستويات في المنطقة العسكرية الثانية والوحدات والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها في حماية أمن المحافظة واستقرارها، مشددة على أهمية استشعار أبناء حضرموت لمسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية في هذه المرحلة وتكاتفهم ووحدة صفهم، والعمل على تجنيب المحافظة أي مظاهر للتوتر أو الفوضى. كما نبهت اللجنة الأمنية إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة، محذرة من أي محاولات لإثارة الفوضى أو الإخلال بالأمن والسلم المجتمعي أو القيام بوقفات وفعاليات أو تحركات غير مرخصة، مؤكدة أن الأجهزة المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات أو ممارسات تخل بالأمن والاستقرار. وفي السياق الإقليمي، رحبت اللجنة الأمنية بالاتفاق الدفاعي الذي أعلن عنه بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية، معتبرة مثل هذه التفاهمات والتعاون الإقليمي خطوات مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة. دشن وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ أعمال تأهيل وسفلت الطريق تقاطع البريقة بئر أحمد الحرم الجامعي بطول إجمالي يبلغ نحو 2.2 كيلومتر، ويتضمن المشروع تأهيل وسفلت الطريق وتحويله من اتجاه واحد إلى اتجاهين من خلال إنشاء مسار إضافي للطريق الممتد من تقاطع البريقة وصولا إلى الحرم الجامعي، إلى جانب إنشاء جزيرة وسطية تفصل بين اتجاهي السير. وأكد المحافظ شيخ أهمية إنجاز المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المتفق عليها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لسير الأعمال وضمان تنفيذها بالجودة المطلوبة وبما يحقق الاستفادة المرجوة من المشروع ويخدم حركة المواطنين. أدانت وزارة النقل بأشد العبارات محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استهداف ناقلة نفط كانت راسية في ميناء المخا على البحر الأحمر بواسطة زورق مفخخ، في اعتداء جديد يهدد سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية ويشكل خطرا مباشرا على سلامة العاملين والقطاع الملاحي والبيئة البحرية. وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الدوريات البحرية التابعة للمقاومة الوطنية رصدت زورقا يقترب من ساحل محطة كهرباء المخا بالتزامن مع وجود الناقلة النفطية في موقع إرسائها بميناء المخا، قبل أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديد وتفجير الزورق قبل وصوله إلى المنطقة المحظورة في نطاق ميناء المخا. وأكدت وزارة النقل أن مثل هذه الأعمال العدائية تمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مجددة التذكير بأن حماية الممرات المائية والسواحل والحفاظ على البيئة البحرية مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات البحرية الدولية لاتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه الاعتداءات. خطوة جديدة في مسار حماية الأمن الصحي وتأمين المنافذ الحدودية تشهدها محافظة حضرموت، حيث احتضنت مدينة سيئون أعمال دورة تدريبية تستهدف تطوير مهارات الكوادر الطبية والميدانية
لضمان الجاهزية العالية والتعامل السريع مع أي طوارئ صحية قد تفرضها التحديات الحالية. في إطار الاهتمام الرسمي بتشجيع الرياضات النوعية ورعاية الموهوبين، شهدت مدينة سيئون احتفالية تكريمية لأبطال سباقات حمام الزاجل بحضور قيادة السلطة المحلية ومكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء، تتويجا لنجاحات البطولات الماضية وما شهدته من منافسات عالية، وتأكيدا على حرص الجهات المعنية على دعم هذه الرياضة الأصيلة والارتقاء بها. نظمت السلطة المحلية بمديرية تيساه اليوم لقاء موسعا ضم الشخصيات الاجتماعية وعددا من أعيان ومقادمة القبائل وممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والمستقلين وممثلي المكونات والأحزاب والقوى السياسية. وفي مستهل اللقاء رحب المدير العام لمديرية تيساه سعيد الجابري بالحاضرين، مؤكدا أهمية اللقاء للتعريف بالمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى وإتاحة الفرصة أمام مختلف شرائح المجتمع للاطلاع على رؤيته وأهدافه، مستعرضا جملة من القضايا والهموم والاحتياجات التي تواجه المديرية في عدد من المجالات الخدمية والتنموية. بجانبه نقل عضو اللجنة التحضيرية الناطق الرسمي الدكتور عبد العزيز جابر تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي رئيس اللجنة التحضيرية، مستعرضا الأهداف العامة للمجلس وفي مقدمتها تعزيز التوافق بين مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية وترسيخ العمل المؤسسي القائم على الشراكة والانفتاح بما يسهم في حماية مصالح حضرموت والدفاع عن حقوقها واستحقاقاتها، موضحا ملامح المرحلة التأسيسية للمجلس وما تضمنته من إعداد ومراجعة للوثائق المرجعية والتنظيمية، وفي مقدمتها النظام الأساسي واللائحة التنظيمية وميثاق الشرف والمشروع السياسي ورؤية حضرموت للحوار الجنوبي الشامل. ناقش اجتماع صحي موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور طارق الشعبي الترتيبات الفنية والتحضيرية لتنفيذ حملة مصغرة طارئة للتحصين ضد مرض الحصبة في 3 مديريات. واطلع شعبي خلال الاجتماع على مستوى الاستعدادات والتحضيرات الفنية واللوجستية للحملة، مشددا على أهمية رفع الجاهزية وتكامل الجهود لضمان وصول اللقاحات إلى المستهدفين، مؤكدا استعداد قيادة مكتب الصحة لتذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ الحملة. دكت القوات المسلحة مراكز قيادة وسيطرة وتحصينات وتجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني جنوب الحديدة ردا على تصعيدها في جبهات حضرموت ومارب. وأفاد الإعلام العسكري بأنه تم رصد أهداف ذات قيمة عسكرية وتحركات مكثفة لميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني في عدة مناطق قريبة من خطوط التماس بمحور الحديدة والتعامل معها بقوة وحزم. أوضح الإعلام العسكري أن مدفعية القوات المسلحة وجهت ضربات مركزة على الأهداف المرصودة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في مراكز قيادة وسيطرة وتحصينات وتجمعات للميليشيا وتكبيدها خسائر بشرية ومادية. وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الخنبشي يرأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بحضرموت ويؤكد رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية وضرورة الحفاظ على تماسك المجتمع. وزارة النقل تؤكد أن محاولة الميليشيات استهداف ناقلة نفطية في ميناء المخا تمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة المراحة البحرية. الوكيل باربا يدشن برنامجا لرفع جاهزية الكوادر الصحية في وادي حضرموت. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. دشنا في مديرية المنصورة بعدن البيع المباشر للغاز المنزلي من محطة بير هادي لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم بصورة منظمة. وفي حضرموت ناقش اجتماع برئاسة المحافظ رفع الجاهزية في القطاعات الخدمية والأمنية وتحديد خطط الطوارئ وتأمين الاحتياجات الأساسية وحماية المنشآت الحيوية. عربيا وعالميا، كشفت مصادر تركية عن احتمال انضمام مصر إلى اتفاقية دفاع مشترك تضم السعودية وتركيا وباكستان في خطوة قد تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة وتثير مخاوف إسرائيل. وفي كرواتيا أصيب 20 شخصا بينهم 6 بحالة خطيرة إثر تصادم قطار ركاب بقطار شحن قرب زغرب، فيما بدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث. اقتصاديا، جمدت وزارة الخزانة الأمريكية أصول شركة مرتبطة بالملياردير هاري وسط ضغوط من إدارة ترامب لوقف استثماراته النفطية في فنزويلا. وسجلت روسيا أدنى معدل للبطالة بين دول مجموعة العشرين بنسبة 2.2%، تلتها اليابان ثم كوريا الجنوبية. رياضيا، يواصل نادي الصقر استعداداته لدور الدرجة الثانية وإجراء مباراة تدريبية بين لاعبيه بعد اعتذار الطليعة عن خوض اللقاء الودي. والاتحاد الدولي لكرة القدم يدافع عن رئيسي إنفانتينو ويحذر من ما وصفه محاولات لزعزعة استقرار المنظمة وتشويه صورتها. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دين المدني، دمتم في أمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا له ساجدين، السجود حدث كانوا يقولوا زي ما اسجدوا اسجدوا لآدم، إنما كلمة وقع هنا بتدل على إيه؟ على أن المباشرة الحاسمة الحاسمة السريعة في تنفيذ الأمر. نعم. وكلمة فإذا سويته معنى إن المية والتراب والطين وبقى صلصال كده يابس كده بحيث لما تضغط عليه كده يرن، وبعدين يصوره على الشكل اللي هيكون عليه. زي دلوقتي بيقعدوا يعملوا التماثيل ويصوروها بقى ولله المثل الأعلى يعملوها كده. ولذلك الحديث اللي بيقول خلق الله آدم على صورته، هنا العلماء بقى في مرجع الضمير يقول لك خلق الله آدم على صورته، يعني صورة آدم ولا صورة الله ولا إيه؟ ضمير رايح فين؟ فاللي قال لك على صورته يعني لم يخلق طفلا ثم يكبر ويبقى راجل، ده اتخلق على الشكل اللي هو عليه. علشان كده واحد كده فوق بقى انسان سوي بيفكر وبيجري وبيعمل مش عارف ايه كده، ما كانش موجود، ما كانش موجود قبل كده. تعالى عمله خليفه اعطاه من قدرته قدره ومن علمه علما ومن حكمته حكمه ومن قاهريته قهره في مواقف عايز يبقى فيها قهره ومن علمه حلما. يبقى ولذلك ده بيقول تخلقوا باخلاق الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روح، النفخ إجراء النفس من شيء لإيه؟ من شيء. هل فيه نفخ صحيح ولا هي كون ولا حاجة؟ نقول له شغلتك أنت بقى. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. دي جاي بقى إيه؟ سجود بوقوع، هذه واحدة. وسجد الملائكة أفرادا ومجمعين، يعني ما فيش واحد انحنى قبل الثاني. كلمة أجمعون دل على إن الجزئيات بتاعت الفعل إيه؟ لأن ما فيش واحد منهم أولى بأن ينفع للأمر أكثر من الثاني. إلا إبليس أبى، هنا أبى بس، في آية ثانية قلنا إيه؟ واستكبر أن يكون مع الساجدين. ايه يعني مع الساجدين؟ في ان يكون من الساجدين، لو سجد بعد شويه يبقى برضه.
0: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: إنما معي يدل على أن سجودي ما إيه وياهم يعني حركة حركة ما إيه تبقى واحد. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ ما لك؟ ايه اللي جرى لك يعني؟ تقول ما لك بالشيء العجيب الذي تريد ان تعرف كيف وقع منك؟ ليه ايه اللي؟ ما هو الشيء الذي ثبت لك حتى لا تكون مع السيدين؟ فكأن دي مخالف لايه؟ لطبيعة الاشياء. يقول لك ما لك عملت الشيء الفلاني دي ليه؟ انت ما لك وين؟ تقول ما لك اي شيء ثبت لك فمنعك عن ايقاع الامر على مقتضى الحكمة. ايه اللي حصل؟ الآية الثانية إلا إبليس أبى واستكبر عليه. قال إبليس ما منعك أن تسجد؟ وفيه ما منعك ألا تسجد؟ يبقى في آيتين اثنين، مرة جاب الإثبات ومرة جاب النفي. وهنا ما لك ما فيش منعك، أهي منعك مأخوذة من مالك. من مالك يعني إيه اللي خلاك ما تسجدش؟ يبقى برضه هي فيها إيه؟ منعك من الإيه؟ يبقى المعاني كلها ما إيه؟ مرتكب. بس دي دهشة دهشة في معرفة السبب اللي خلاك تعمل العملية، كأن المنطق والعقل يخليك تعملها. هذه واحدة. والثانية ما منعك أن تسكت؟ يعني ما منعك أن بتبقى هي والفعل في تأويل إيه؟ مصدر. تأويل إيه؟ مصدر. يعجبني أن تذاكر دروسك. يعجبني إيه؟ مذاكرتك لدروسك. يبقى أن وما دخلت عليه يبقى في تأويل إيه؟ وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم. ما منعك مرة يقول أن تسكت؟ هنا ما لك، إنما في آية ثانية ما منعك. وما منعك نوعين، منعك أن تسكت بالإيجاب، ومنعك ألا تسكت. يقول له طيب منعك ألا تسكت ومنعك أن تسكت، فيبقى كلام ماشي. تقول له لا، ده اللي بيتكلم ربك، وما دام بيتكلم ربي يبقى كل كلمة عنده حق لها. قال لك ايه؟ قال لك فيه فرق بين ان يمتنع ابليس عن السجود لان قاهرا قهره ان لا يسجد، وهو كان يريد ان يسجد. هو عايز ايه؟ يسجد. عايز يسجد وفيه مانع. فلما منعك ان تسكت تشعر بانه ايه؟ كان من الممكن ان هو ايه؟ منع. طب ما منعك الا تسكت؟ نقول له لا، دي اوعى تقول لا زايده زي ما بيقولوا، لان اللي بيتكلم ربنا. امال ايه؟ أم قال لك فاذا جاء الامتناع مش كان الواحد منعه وهو عايز يعمل، ده الواحد اللي منعه ده ما منعوه بس اقنعه بالحب ان هو اللي يعمل. يبقى ما منعك ما زين لك ان لا تسجد. يبقى دي معنى ودي ايه؟ خدنا اللقطتين الاثنين. يبقى الامتناع اما ان يكون ابليس قد اراد ان يسجد فمنعه منع قهر عنه، يبقى منعك. طب او يكون الثاني ده راح مقنعه بانه يعمل ايه؟ المنع. يبقى ما منعك ان تسجد يبقى للاولانيه، ما منعك الا تسجد من زيان لك وقال لك ما تسجدش. يبقى خدت ايه؟ الحتتين الاثنين. احنا قلنا زمان عند قول الحق سبحانه وتعالى لما يجي بقى في عرض الاخره ابليس ومش عارف ايه وبتاع ويجيبوا ابليس كله في ابليس كله في ابليس يقول ما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان انا ما كانش عندي سلطان ارغمكم على تنفيذ ما هو سوزه بي وما هو السلطان يا اما سلطان القوة اقهركم فهدي ما معاك يا سلطان الحجة اقنعكم بانكم تعملوا يبقى الذي موجودة والذي ايه يبقى اذا ما منعك الا وما منعك ان تثبت جاي عشان تبين لنا الايه اوعى بقى حد يقول زايدة واللي يقول زايدة يجب ان يستغفر الله طيب ما دام ملوش سلطان عليكم لا سلطان يمنعكم وانتم تريدون يا سلطان يقنعكم انكم ايه تعملوا لان السلطان اما سلطان القهر واما سلطان الايه واما سلطان الحجة يا قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن ما هو بقى لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ليه يا اخويا معناه ان النار يعني اشرف تقول له لا يا اخويا كل شيء يؤدي مهمته مساوي للاخر في اداء مهمته قال لم اكن لاسجد لبشر هو الجنس الاخر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم اخرج من ايه بقى اهو ده الموقف اخرج منها يبقى رجل منها دي كان في حيز او في كلام في مكان ما دام يخرج منه انه يخرج منها يبقى كان طيب قلنا زمان في قصة الخلق لما تكلمنا عنها قديما ان ادم وذريته مخلوقين للخلافة في الارض ومعنى الخلافة في الارض بينتها آية انشأكم من الارض واستعمركم فيها وما دام هيجعلكم خلفاء خلفاء لايه لخلق كان قبلكم او خلفاء لله في مزاولة الاسباب لان الله يباشر اشياء السببيات بواسطة ما خلق الانضاج بالنار الله هو الذي ينضج بس النار هو عاملها سبب الاكل عشان يشبعني هو اللي يشبع فذلك هو يطعمني وايه ثم لدي سبب اذا مزاولة الحق سبحانه وتعالى لاشياء كثيرة في السببيات معناها ان الانسان او كل شيء في الوجود بيؤدي مهمة ربنا ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد فقير وبعد ذلك يريد ان ربنا يحنن قلوب الاغنياء عليه يقول ايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقرضك وانت اللي معطي طب ده انت اللي بتدي انا اقرضك ليه لان بقى ما دام انت اشتغلت وعملت انا ما احرمتش من ملكيتك بس انت سبب الاسباب اي الله الممدوده الى الخلق ولذلك الانسان ساعه ما توجد له اسباب يقول السبب ده يد لله ممدوده بالدين اوعى ترد يد الله وبعدين تطلب ذات الله ازاي قال لك ده في قوله سبحانه وتعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ما هو المضطر المضطر الذي استنفذ كل اسبابه فاذا دعوت عن اضطرار ثق انك مجاب انما احنا بندعي مش عن اضطرار احنا بندعي عن طرف ما قولك انا دعيت وربنا ما جاوبنيش ما هو انت اصلا دعيت عشان يبقى لك حل ما انتش راضي بالشقه ودعيت بالشقه عشان تبقى ملك ما مرضيش بالسكن هو مرضي ده مش عارف ايه يبقى ما دام في اسباب اذا المضطر هو من يجيب كل اسبابه ينتهي يوم يقول خلاص يا رب انا استنفذت اسبابي اليك الممدوده يبقى انت ايه يقول ربنا يستجيب له على طول اذا فكل ما تراه من اسباب ايدي الله الممدوده لذلك يقول لك ايه الخلق كلهم عيال إيه؟ فاحبهم الي ارقاكم بايه وقلنا قصه ستنا فاطمه لما قعدت تجري الدرهم، وبعدين قالت انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير. قال فاخرج منها، اي من ايه؟ المكان. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيتكلم في الملأ الاعلى او في الحضرة، اخرج منها اي من مقام الحضرة التي كنت مشرف انك تبقى الملائكة ويبقى مش عارف ايه، يلا ابعد عنها اخرج منها. قال فاخرج منها فانك رجيم. رجيم اللي هو اللي نسميه مرجوم، مرجوم مبعد بالايه، مش كده بالكده، ده بالرمي بالحجارة. وان عليك اللعنة الى يوم الدين. قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. في دليل على اخر برض الجن بيموت لهم اجال زينا ومتبعات، وكله انظرني الى يوم يبعثون. ده لؤم في السؤال، لان ان انظره الى يوم البعث ماشي، الى يوم القيامة، الى يوم يبعثون، يبقى ما مش هيموت بقى، يبقى ايه مش هيموت مدام الى يوم ايه مش يموتون، لا الى يوم ايه مش قال انظرني لحد ما نموت كلنا، لا الى يوم، ومدام انظر الى يوم يبعثون يبقى نكتب من مين؟ نشوف ربنا قال له ايه، قال يعني هيطوبها على ربنا. قال رب فانظرني اي اخرني وامهلني الى يوم يبعثون. قال فانك من المنظرين. ساعة هو بيسمع فإنك من المنظرين، أكن دعوته مين؟ تجيبة. ولذلك عملوها آية عشان الحسرة تيجي قوية قوي. ساعة ما يسمع إنك من المنظرين يقول لك خلاص ضمننا إننا عن إيه؟ هنعيش بقى لحد الآن. وبعدين يقول له إيه؟ الآية تانية إلى يوم الوقت المعلوم. يبقى نفدت من اليوم الوقت المعلوم اللي الكل هيموت إيه؟ الكل هيموت، هيموت فيه. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ربي إيمان بالربوبية، بما أغويتني، وهل الله هو الذي أغواه؟ الله أمره ونظرا لأنه ملكه الله عنص الاختيار فما نجحش في الامتحان. يبقى الإغواء من الله، ربنا ما ردش عليه بما أغويتني، قال له برضه الكلام الصح عن اللي أغويتك، لأن أنا اللي عرضتك للامتحان، يعني لو ما كنتش عرضتك أنا للامتحان كنت نفذت. إنما إيه؟ طيب انما انت اصلك انت يعني انت فاهم ان انت اغويتني ما تمشيهاش كده، انا صحيح اللي اغويتك، انما اغويتك ايه؟ بالفعل ام بتمكينك، بتمكينك اختياريا من الفعل والترك، بتمكينك اختياريا بين الفعل والايه؟ ان والترك. يبقى هو بما اغويتني بسبب الاغواء. طب وهو اغواك ازاي؟ اما قال لك ما هو اللي ادان الامر وهو اللي قال لي مش عارف ايه، يفرض ان لك ولد وبعد ذلك قال لك يا بابا انا هسافر مش عارف مين اديني فلوس عشان اروح مش عارف ايه، تقول له خد الفلوس بس انت عارف تصرفها في ايه؟ مصاريف اللي هي يعني اعلى، مصاريف كريمه، مصاريف تقوى، مصاريف ورع، ما تصرفهاش في حاجات مش عارف ايه، وتقيت له مثلا 100 جنيه. خد ال 100 جنيه والفلوس اغرفه في السوق بقى، ولقى بقاء السوق وقعد بقى ايه؟ جابوا له ابنه مخمور. قالوا شوف ابنك مش عارف ايه. بس يقوموا يضربوا بعد ما يقولوا ما انت اللي مديتني الفلوس.

عدمه لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أزينن لك لأن كل وسوسة الشيطان لا تأني مفيش ضرورة حياة كلها طرف حياة طرف حياة اللي هو ايه يهلك ثمار العافية يهلك ثمار ايه يعني واحد عنده انحراف في اي حاجة يشرب خمرة يا من مخدر يا من مش عارف ايه ان كان بيقدح ويجيب مش عارف ايه بتاع ياخد ثمار ايه ياخد ثمار العافية كلها كلها يضيعها في ايه في هذه المسألة. اذا فالتزيين معناه انه ما بيجيش في اشياء ايه في اشياء ضرورية في الحياة لان الضرورات مضمونة حلا مضمونة ايه مضمونة حلا ايه اللي كده الثاني للانحرافات. ولذلك احنا قلنا الناس حتى اللي دخلهم على قدهم والناس اللي مش عارف بيتعبوا من الميزان الاقتصادي نقول له ايه استقيم وانت تستمر الاستقامة ما تكلمش الاستقامة هتخليك تطلع من الشغل بتاعك وانت كنت خارج من البيت فطران شوية عيش وشوية فول ولا ابن ولا بتاع وبعدين تروح تاكل اللقمة الحضرة وتقعد تنام وتقعد ويا الاولاد من باب او اولا بتراعيهم وتقعد وياهم وتقلل افتراقك منهم وتعرف اللي قاعد بره واللي غاب ومش عارف ايه فيبقى صلاح للامر وثانيا لا هتقعد على قهوه ولا هتروح مش عارف هنا ولا هتروح هنا يبقى الاستقامة ايه عملية اقتصادية ولا مش اقتصادية ما تكلفش حاجة قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ما هو بقى في النحر بقى اشمعنى هو اللي هيبقى يعني عاصي عايز الكل بقى يدخل في الله. ولذلك المسرفون على أنفسهم يحزنون حينما يرون أناسا على استقامة يقوم نفسه يعمل ايه نفسه يأخذهم وياه. طب وانت نفسك تاخدهم وياك ليه؟ علشان ما يبقوش امام نفوسهم وامام الناس في حال خير من حالين. مش معناه اللي خيب يخيبوا وياه يا رخريه. يبقى اذا المستقيم الغير مستقيم نفسه يعمل ايه؟ نفسه يخرجوا من الاستقامه. ليه؟ لانه كل ما يشوفه غير المستقيم يشوف المستقيم يضرب نفسه. اشمعنى ده يا اخوتي كبر على نفسه؟ اشمعنى هو راجل كده مش عارف ايه؟ اشمعنى ايه؟ اشمعنى ايه؟ يبقى بيحقر نفسه ولا بيحقر ايه؟ بيحقر ايه؟ نفسه. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. قالها كده يعني في حلقه الرد وبعدين افتكر مكانه ومكانه من ربه. انت هتدخل مع العبيد في معركه وما الا مع الله. ده انت الشيطان دخل في معركه مش مع الله ده مع العبيد بدليل انه هو اللي عامل قايم قال له انظرني الى يوم يبعثون. مش طلب منه يبقى معنى طلب منه ايه؟ وقال ربي وقت ولأغوينهم اجمعين. كلمه اجمعين دي تفيد دحاقه الافراد. بعد ذلك عرف مقامه من نفسه قال الا عبادك منهم المخلصين. تقول ما اغدرش عليهم. ليه ما اغدرش عليهم؟ لانك انت اخلصتهم لنفسك. وما دام اخلصتهم لنفسك يعني انت خدتهم من هذا الطريق يبقى انا ما اغدرش عليهم. يبقى المعركه مش بيني وبينك. المعركه بيني وبين مين؟ وبين العبيد. وفي طبعا عبادك منهم المخلصين. يقول لك ما وصلوا الى مرتبه الاخلاص مخلصين الا لانهم كانوا ايه؟ مخلصين. يقول لك دي مساله برضه اهل المعرفه واهل النور والاشراق بيسووا بينهم. يقول لك مثلا انت تصل بطاعه الله الى كرامه الله. وواحد ثاني يصل بكرامه الله الى طاعه الله. يعني يكرمه الاول وبعدين ايه؟ وبعدين يطيعه بعدين. ليه؟ علشان ربنا يبين لنا انه ما فيش حاجه تحجز عن باب. احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى قلنا ان الراجل يقف قدام البيت وبعد ذلك يجي له واحد يسال ويطرق الباب مثلا عشان يساله يقوم يكرمه لانه طرق بابه. فهم دول اللي اطاعوا طرقوا باب الله ففتح لهم. خلاص؟ وهو يتكرم كده ويمشي كده ويلاقي ناس سمتهم كويس يقول له والله لا تيجي تتغدى وياي. الله يبقى فيه الناس اللي يصلون بطاعه الله الى كرامه الله وناس يصلون بك هنا سيد الرجل قبل يجعل وقال لي كده وقدني واكرمني ترى ده مش عارف ايه يبقى يصل بكرامه

0: الى ايه؟ الى طاعه الايه؟ الى طاعه الله. اللي هو مثلا بعض الصوفيه لما فضيل بن عياء مثلا فضيل من المتصوفه الكبار حكوا عنه وحكايات الصالحين دي الحكايات بتبقى يعني متفوقه ومن دليل على صدقها انها بتدخل في النفس تدخل في النفس. بيقول لك ان هو كان قاطع طريق وقاعد بقى عند خربه عشان مستني ناس بقى يمشوا بالبضاعه وبتاع ويقطع عليهم الطريق وياخدوا منه. وبعدين هو مستني الخربه قام سمع ناس يقولوا بلاش من الطريق ده لان الجدع ده ضايل واقف سته من حول من ناحيه ثانيه. قال له هو الفضول ده بس قاعد لنا كده مش عارف ايه وبتاع. قال هو سمع يعني صعب عليه الناس اللي هم خايفين منه. قام في الوقت دي قارئ قرأ او هو سمع صوت كده قال الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم فما كان منه الا انها زلزلت كيانه وقال انا يا رب وتاب من يومه. فلما تاب الناس اللي عارفين يقولوا له ايه الحكايه اللي حصلت الانقلاب دي هنا وصل بكرامة الله الى طاعة الله وبقى متصوف كبير. فسألوا قالوا ايه الموضوع ده اللي حصل يعني؟ قال والله انا عملت حسنة في حياتي ابدا ابدا الا حاجة واحدة. انا كنت ماشي في ليه ورقة وبعدين بشوفها ايه كده لقيت فيها آية من القرآن والناس دهس عليها ومتوسخة كده. قامت صعبت عليها الآية صعبت عليا الآية. قمت خدت الآية وكان في جيبي درهم واحد رحت على السوق واشتريت محيطة وجيت على الورقة مهطرتها بالإيه؟ بالعطر ده كده وجيت في شق عالي لا تصله يده وحطيتها. قال والله دلوقتي بفتكر إنني سمعت هاتفا يقول والله لا أطيبن اسمك كما طيبت فيه. هذه كانت ولذلك ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك اياك ان تحتقر طاعه ما قد كده. يمكن هي بالفعل ايه؟ اللي هي مش الراجل سال كلب ربنا غفر له. واياك ان تحتقر معصيه قد كده لان امراه دخلت على حبسه القطه فقال ايه؟ ان الله اخفى سلاسا في سلاس اخفى رضاه في طاعته فلا تحكرن طاعه ما. يمكن هي دي القشه اللي واخفى غضبه في معصيته فلا تحتكرن معصيه ما واخفى اسراره في خلقه فلا تحتكرن عبدا ما عسى ان يكون ايه. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ما اقدرش اجنحيهم. قال هذا صراط علي مستقيم. والله كلام كويس. انا علي انني ايه انا بتسلك الايه الموضوع ده. وبعدين رجع انك من قال لاغوينهم اجمعين الاستثناء بتاع الا عبادك منهم المخلصين خلها مش منه خلها من نفس الحق. قال ايه؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما دام وصلوا الى هذه المرتبه يبقى ايه؟ ولذلك ابليس كان عالم قالوا انه عالم حينما اقسم وعالم انه حينما لون طرق اغوائه لخلقه. حين اقسم اقسم بايه؟ قال بعزتك بعزتك. ومعنى عزه ايه؟ انك عزيز عن الخلق من شاء فليؤمن. لو كنت عايزهم كلهم ما اقدرش اخد حاجه انما عزتك عن خلقك هي اللي حامد منك بدليل ان انت خدته من المخلصين. انا ماليش وياه ايه؟ ماليش وياه ايه؟ يبقى عارف يقسم ولا ما عارفش؟ قال بعزتك اي عن خلقك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا حكم من هذا الباب لانك لو اردت الخلق كلهم ما استطعت ان اخذ منهم واحده بدليل ان من استخلصته لنفسك ماليش علي ايه؟ سبيل. ادي واحده. عرف كمان
1: أعزاؤنا المستمعون ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. عبر أثير إذاعتنا
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
4: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
5: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
4: إدارة اللوجستيات والإمداد،
5: التسويق الرقمي،
4: إدارة الأعمال،
5: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
4: المحاسبة،
5: العلوم المالية والمصرفية،
4: نظم المعلومات الإدارية،
5: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
4: برامج الماجستير،
5: إدارة المشاريع،
4: إدارة الأعمال باللغة العربية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: المحاسبة،
5: الإدارة المالية،
4: المصارف،
5: نظم المعلومات الحاسوبية،
4: برامج الدكتوراه،
5: دكتوراه في إدارة الأعمال،
4: دكتوراه في المحاسبة.
5: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
4: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
5: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
4: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: حياه هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012200.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: نعمر للمستقبل.
1: الآن استراحة الظهيرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول.

0: الموبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,407.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.

وداعت لي صعيب كله جاي يا حبيب وداعك لي صعيب مالي في اللوك يا نصيب والعاد

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى

0: تبدو النت والداتا على الطرق القديمة، وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

Thank you.

هاي نسعد.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. دشنا في مديرية المنصورة بعدن البيع المباشر للغاز المنزلي من محطة بير هادي لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم بصورة منظمة. وفي حضرموت ناقش اجتماع برئاسة المحافظ رفع الجاهزية في القطاعات الخدمية والأمنية وتحديد خطط الطوارئ وتأمين الاحتياجات الأساسية وحماية المنشآت الحيوية. عربيا وعالميا، كشفت مصادر تركية عن احتمال انضمام مصر إلى اتفاقية دفاع مشترك تضم السعودية وتركيا وباكستان في خطوة قد تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة وتثير مخاوف إسرائيل. وفي كرواتيا أصيب 20 شخصا بينهم 6 بحالة خطيرة إثر تصادم قطار ركاب بقطار شحن قرب زغرب، فيما بدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث. اقتصاديا، جمدت وزارة الخزانة الأمريكية أصول شركة مرتبطة بالملياردير هاري وسط ضغوط من إدارة ترامب لوقف استثماراته النفطية في فنزويلا. وسجلت روسيا أدنى معدل للبطالة بين دول مجموعة العشرين بنسبة 2.2%، تلتها اليابان ثم كوريا الجنوبية. رياضيا، يواصل نادي الصقر استعداداته لدور الدرجة الثانية وإجراء مباراة تدريبية بين لاعبيه بعد اعتذار الطليعة عن خوض اللقاء الودي. والاتحاد الدولي لكرة القدم يدافع عن رئيسي إنفانتينو ويحذر من ما وصفه محاولات لزعزعة استقرار المنظمة وتشويه صورتها. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دين المدني، دمتم في أمان الله.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: ولذلك ابن عباس وهو من هو في علمه بالتفسير، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير، فيقولون أعلم الأمة كلها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بالتفسير هو ابن عباس. فابن عباس يجالس عمر، وكان عمر يكرم ابن عباس، قالوا كان عمر في وابن عباس غلام يأخذ بيد ابن عباس إذا كان في اجتماع مع مشايخ بدر. شيوخ بدر هم كبار الصحابة الذين شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خيار الصحابة. فكان عمر يأخذ ابن عباس وهو غلام ويدخله معه إلى المجلس الاجتماع، فكأن بعضهم قال يا أمير المؤمنين يعني أنت تحضر ابن عباس هالغلام الصغير ولنا غلمان مثله، يعني أنت الآن لو تعمل دعوة لزملائك مثلا ثم واحد من زملائك جاء وجاب أطفاله الصغار ودخلهم المجلس، ستقول يا أخي هذه الدعوة للكبار وأبناؤك ربما أشغلونا أو أشغلوا كراسي في المجلس عن الرجال، فأنت تضايق تقول ما له داعي تأتي بأطفالك، نحن عندنا أطفال لم نحضرهم. فالشيوخ الذين مع عمر قالوا له يا عمر إن لنا غلمانا في عمر بن عباس نحن ما نحضرهم معنا، كيف تأتي بابن عباس؟ وانظر أيضا إلى عدل عمر، عمر ما جاء بابن عبد الله بن عمر ولا ابن عبد الرحمن ولا من أبنائه، لا جاء بابن عباس. وابن عمر أصلا هم كلاهما من قريش، لكن هذا من
2: عدن الغد صوت كل الناس.
0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بني كعب وهذا من بني هاشم وليس بينهما نسب قريب. فقال ابن عباس فقال عمر هذا يختلف عن أبنائكم. قالوا كيف يختلف؟ قال اخبروني عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد واستغفره إنه كان تواب. أخبروني إيش معنى هالآيات. فقالوا هذا أمر من الله تعالى إذا فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة أن يسبحه ويشكره، واضحة يعني إذا جاء نصر الله والفتح والناس كثر دخولهم في الإسلام وقرت عينك بانتصاره وكذا ماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك، احمد يا ربي لك الحمد، هذا معناها. فقال فما تقول يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأه الله بقربه، كأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نحن بعثناك لوظيفة واحدة وهي دعوة الناس إلى الإسلام، فإذا دخل الناس في الإسلام أفواجا واستقر الإسلام وقبله الناس وانتشر في أكثر الأماكن فوظيفتك انتهت، عندها ترقب أن نرفعك إلى الرفيق الأعلى. فكأن الله تعالى يقول له مثل يخبره ترى أجلك قريب. فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما ذكرت يا ابن عباس، كأنه يقول شفتوا ترى ابن عباس هذا الغلام يختلف عن أولادكم في ذكائه وحرصه مع قرب ابن عباس من عمر، إلا أنه كان يريد يسأل هالسؤال ويهاب عمر. يقول فمكثت سنة، يقول ابن عباس أريد أن أسأل عمر بن الخطاب فما أجد له موضعا ما أستطيع أن أسأله هيبة له، كل مرة أريد أسأل عمر فأقول أخشى يغضب أو أخشى يقول لي ما دخلك يا ابن عباس، هي سودة ولا حفصة ولا عائشة ولا زينب ما دخلك، إيش يفيدك هالمعلومة؟ خشي ابن عباس أن يلقى جوابا فيه تثريب عليه، فكل مرة يريد يسأل ويتردد. يقول حتى حج وحججت معه. وابن عباس هنا يذكر عملا صالحا عمله وهو الحج، يحدث به التابعين يقول أنا حجيت وحج عمر، وذكر أهل العلم أن ذكر العمل الصالح إذا لم يكن على سبيل الرياء أنه لا بأس به، مثل لو قال إنسان والله أمس كنت أقرأ قرآن وقرأت آية كذا وتأثر شخص بجانبي، فهو لا يقصد أن يخبرك أني أنا قرأت قرآن، يقصد أن يخبرك بالقصة، لكن لا يمكن يخبرك بالقصة تأثر الرجل بإيش إلا بعدما يقول لك أن سمع آية. فإذا ذكر الإنسان عملا أو قال مثلا أنا والله أمس حضرت محاضرة في المكان الفلاني وأثناء المحاضرة حصل كذا، حضور المحاضرة أو حضور الدرس حلقة الذكر هو عمل صالح، فهو أخبرك به لا لأجل أن يخبرك أن إنسان حريص على مجالس الذكر، لا، حدثك به ليخبرك إيش اللي حصل في المحاضرة، أن الشيخ قال كذا أو أن فلان صرخ ولا فلان اعترض أو نحو ذلك. فابن عباس هنا ما ليس قصده يقول يا ناس ترى أنا حجيت والحج عمل صالح ومثلا ولذلك أنا حريص على الخير، لا يقصد أن يخبرهم أن عمل عملا صالحا، لكن يخبرهم إيش الفرصة التي وجدتها لأسأل عمر. قال حتى حج وحججت معه. فلما رجعت وكنا بظهران، ظهران منطقة قريبة من المدينة، وعدل إلى الأراك لحاجة له وعدلت معه. الأراك هو شجر الأراك وهو شجر ملتف الأوراق والأغصان متشابكة، وهو الذي يؤخذ من جذوره السواك. فكان الناس إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجة اختبأ وراء شجرة أو وراء صخرة. فعمر رضي الله عنه واضح أنهم جالسون يرتاحون في مجيئهم من الحج، قام وتوجه إلى شجرة، علم ابن عباس أن عمر رايح يقضي حاجته، فقام ابن عباس وأخذ، قال له عمر أدركني بالوضوء، فأدركته بالإداوة. قال يا ابن عباس أحضر معك وضوءا لي. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. كانت هذه الحادثة في أوائل خلافة عمر أو في أنصافها أو كذا، فيكون عمر ربما جاوز 50 بسنين، وابن عباس ربما كان في 20 ونحوها، فهو أصغر منه بكثير، يعني في عمر من أصغر أولاده. فقال أدركني بالوضوء، قال فأدركته بالإداوة. وفيه أيضا جواز الاستعانة بالآخرين إذا كان هذا يسرهم. أنت الآن مثلا لو أنك عند مثلا رجل مثلا من الأخيار ومن الصالحين وتحبه، تجد أنه لو مثلا كان يقرأ القرآن ثم قال لك يا ولدي عطني ماء، تجد أنه كأنه أكرمك بذلك وتفرح. قالوا فيجوز أن يستعين بالآخرين، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسألوا الناس شيئا، الأصل أن الإنسان يخدم نفسه بنفسه، لكن إذا علمت أن الذي أمامك يسر ويفرح بهذا ويعده خصوصية له، أنك التفت إليه ودعوت له واستعنت به في حاجتك، فهذا لا بأس به. فعمر يدري أن ابن عباس يفرح أنه يخدم الخليفة، فقال أدركني بالإداوة، أدركني بالوضوء، قال فأدركته بالإداوة. لكن يقول عمر اختفى وراء الشجرة وأنا أنتظره أن ينتهي. وهو إذا انتهى عمر إما أن يكون معه إداوة فيها ماء فهو يتطهر بها، أو أن يكون استجمر، استعمل مثلا الحجر أو نحو ذلك، لكنه سيحتاج ماء يغسل به يديه ويتوضأ. فابن عباس واقف وراء، يعني وراء هذه الشجرة، ينتظر عمر أن يأتي إليه ليصب عليه وضوءه. قال

سانحا يسأل. قال ورأيت موضعا، يعني رأيت فرصة مناسبة، فقلت له يا أمير المؤمنين، قوله يا أمير المؤمنين دليل أنها كانت في خلافة عمر، من المرأتان اللتان ظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، التي نزلت فيها الآيات وإن تظاهر عليه الآية، صغت يعني مالت إلى الحق ورجعت، يعني إن تبتي فقد مالت ملتي إلى الحق، وإن لم تتوبي فقد بقيت على خطائك. قال فما أتممت كلامي حتى قال وعجبا لك يا ابن عباس، يعني غريب يا ابن عباس أنك تسأل هالسؤال، كأنه تعجب منه إما لحرصه على العلم أو لتدقيقه على شيء لا يعتمد عليه حكم شرعي، يعني ما يعتمد عليه حكم شرعي إنما فقط معلومة يأخذها الإنسان ليفهم القرآن. قال وعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة، فأعطاه الجواب على سؤال كان ابن عباس ينتظره من سنة كاملة. قال والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال عمر فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من العلم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. شوف يعني حتى عمر يقول له ما في داعي تخاف يا ابن عباس ولا تهب، يعني إذا كان عندك أي سؤال اسألني، إن كان عندي علم أخبرتك، إذا ما عندي علم قلت الله أعلم. ثم من لطف عمر وحرصه على نشر العلم أعطى لابن عباس القصة كاملة. اسمع القصة، يقول إن ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال إني كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة. هذا الجار هو عتبان بن مالك بن عمرو العجلاني الأنصاري رضي الله عنه، عتبان بن مالك، وعوالي البلد ليس فقط عوالي المدينة بل عوالي البلد يقولون هي القرى التي تكون بقرب المدن، أدناها من المدينة 4 أميال وأبعدها 8 أميال، لأنها إذا تعدت 8 أميال خلاص صارت هي عوالي لمنطقة أخرى، مثل ما تقول مثلا الرياض حدود منطقة مكة، منذ أن تنتهي كذا خلاص تبدأ المنطقة التي بعدها. وإلى اليوم يعني عوالي الرياض مثلا تقول مثلا منطقة الثمامة تعتبر من عوالي الرياض، يعني هي المناطق القريبة التي لا تقول إنها من داخل المدينة لكنها قريبة منها، وتعتبر إما متنزه للناس أو يضعون فيها مزارعهم أو استراحاتهم وما شابه ذلك. فالمدينة كان بعض الناس يكون عندهم مزارع أو يكون عنده غنم مثلا، فهو لا يستطيع أن يسكن داخل المدينة بالذات، فيجعل غنمه خارجها ويسكن هناك. فعمر ساكن هناك وعنده جيران، يقول فكنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد. بني أمية بن زيد هي المنطقة التي يسكن فيها عمر، ولأن أكثر أهلها من هؤلاء فسميت ديار بني فلان وهي من عوالي المدينة. وكنا نتناوب النزول، نتناوب يعني نتداول، نتداول النزول، أنزل مرة وينزل مرة على النبي صلى الله عليه وسلم، نتناوب النزول يعني كلهم عندهم أشغال، إما مثلا مزارع أو غنم، فكان عمر مثلا اليوم ينزل يصلي مثلا الفجر في المدينة ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرى، ثم إذا صلى العشاء مثلا أو جاء العشي ممكن قبل العشاء يرجع، فيكون خلال هذه الفترة الغنم التي له أو الزراعة تحتاج رعاية فيقوم بها جاره الأنصاري، ثم إذا كان من الغد نزل الأنصاري وعمر يمسك الشغل. فإذا جاء عمر من نوبته جاء عند الأنصاري وسلم عليه وقال اليوم أعطيك الأخبار اللي حصلت في المدينة، يقول إيش الأخبار؟ قال والله اليوم جاء وفد للنبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم كذا، واليوم دخلت السوق والله البضاعة الفلانية كثرت في السوق، يعطيه الأخبار إيش اللي حصل اليوم. ثم إذا نزل الأنصاري وجاء وحدث عمر بالأخبار التي عنده، يقول فينزل يوما وأنزل يوما. قال فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، ترى نزل من القرآن كذا، اليوم حصل كذا، وإذا نزل فعل مثل ذلك فأتاني بالخبر. هذه مقدمة لابن عباس، عمر يحكيها له، يحكي له بداية القصة. يقول وكنا مع

0: عشر قريش نغلب النساء، يعني نغلب النساء يعني نحكم عليهن ولا يحكمن علينا. وفي رواية الطيالسي قال: كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في أمورنا، يعني كنت أنا اللي أمشي كلامي على زوجتي، ليست هي اللي تمشي كلامها علي. وفي رواية الطيالسي أوضح، يقول: لا نعتد بالنساء، أنا كانوا يعتبرون المرأة يعني في الجاهلية، وبقي هذا الطبع عند بعضهم، كانوا يعتبرونها لا شيء في البيت، مجرد فقط يعني موضع يعني وطء الرجل وتربية الأولاد، ولا الرجل بيزوج بنته الأم ما لها دخل، بيغير في البيت شيء ما لها دخل، بيبيع البيت ما لها دخل، بينتقل مالك شغل، لا نعتد بالنساء شيئا. يقول: كنا في مكة هذا طبعنا، فينا جلافة مع نسائنا وشدة. يقول: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى بل كانت المرأة تورث، لذلك قال الله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. كان الرجل إذا مات أبوه ورث البقرة والغنم والإبل، وإن كان أبوه عنده زوجتان أو ثلاث ورثها معه، تخيل. وقال الله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء، هذا ما تدخل في الميراث، هذه امرأة أعطوها من الورث وأعطوها من تركة زوجها، كيف ترثها؟ هل تعدها أنت كما ترث غيرها، سواء من العبيد والإماء أو كما ترث البقرة والغنم؟ فجعل الله تعالى لها قدرا المرأة. فهو ابن عمر يقول: كنا في الجاهلية قبل الإسلام ما نعد للنساء أمرا، المرأة بالنسبة إلينا لا شيء، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، مثل قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وغيره من الآيات التي فيها ذكر المؤمنات واعتبارهن. فعرف الصحابة، قال: والله لها قدرها ما دام الله يوصي بها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء في أحاديث كثيرة. يقول: حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، قسم لهن من الإرث يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، فإلى آخر. يقول: فرأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. يقول: كنا في الجاهلية المرأة ليست بشيء، لا ترث من مالي ولا تتدخل في شؤوني، وإذا مات أبي ورثت زوجاته. فلما قال الله تعالى: لا، عاملهن معاملة حسنة وأعطوهن من الإرث، عاملناهن معاملة حسنة وأعطيناهن من الإرث، لكن بقي عندنا شيء من طبعنا، وهو أن لا نأخذ برأيها أبدا. يعني لو أنا بأبيع مثلا إبل عندي، فتقول زوجتي: طيب لو تأخر بيعها، أقول: ما هو بشغلك، هذا شغلنا نحن الرجال. أو أقول: أنا سأبيع هالبيت وأشتري بيت آخر، فتقول: طيب بيت هذا زين وجاراتي، ما هو بشغلك، أنا أعطيك بس الإرث اللي الله أمر به، وعاملك معاملة حسنة رفيقة، أما تتدخلين في شؤوني في قراراتي ليس شغلك. ولذلك قال هنا: من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. قال: فلما قدمنا على الأنصار، لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا، طفق يعني أخذ، مثل ما قال الله: وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني بدأ وأخذ وصار. وفيه لغة طبق، يصح تقول طفق وطبق. وفي رواية أن عمر قال: تزوجنا من نساء الأنصار فجعلنا يكلمننا ويراجعننا. يقول: أنا تعودت في مكة زوجتي إذا مثلا أنا بغير البيت، وقالت: طيب ليش تغير بيت؟ أقول: ما هو بشغلك، سكتت خلاص. يقول: لما جئت للمدينة مثلا وأردت أن أصنع شيئا من تغيير بيت أو بيع متاع، إذا قالت لي زوجتي: ليش تغير؟ فأقول: ما هو بشغلك. تقول: ليش ما هو بشغلي؟ ألست ساكنة معك في فجعلنا يراجعننا ويكلمننا، وأنا ماني متعود أنها تناقشني، كيف تناقشين وكيف تتدخلين؟ ما تعودوا على هذا. فقيل إن نساء المهاجرين اختلطت بنساء الأنصار فأخذن من قوتهن على أزواجهن، وقيل إن الصحابة أنفسهم تزوجوا من الأنصار، فصارت الأنصارية زوجة ثانية أو ثالثة تختلط بالزوجة الأولى له، فالزوجة الأولى ترى الأنصارية ترد عليه، فتقول: أنا لست أقل منها، سأرد عليه أيضا. فصرنا يتعلمنا منهن. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم عن البعوث، كم أعاني من البعوث،
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء، يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء.
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة، بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين، ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 4 عصرا على أثير راديو عدن الغد 89.9 959.

يا مساء الخير، يا مساء السعادة لكل المستمعين الأحباء في كل مكان. أهلا بكم في برنامجكم بين الناس الذي ينقل إليكم الخبر ونعيش معكم وإليكم القصة، وهنا نلتقي لنستمع إلى حكاياتكم وننقل أوجاعكم وآمالكم لنكون الصوت المعبر عنكم وعن كل بيت. أهلا بكم في مساحتكم اللي بتشاركونا فيها كل مواضيع حياتنا اليومية اللي دائما احنا بنناقش ونطلع معانا ضيف يحلنا أو يحدثنا عن ماذا يجري في المجتمع، عن كل موضوع خاص.

0: طبعا اليوم بكون معكم انا مهاب الجيلاني وبترافقني زميلتي العزيزه خديجه سيف، وكمان بيرافقنا مخرجنا المتميز عاصم حكيم.
1: يسعد مساك مواهب ويسعد مساك كل متابعي عدن الغد وكل متابعي برنامج بين الناس الذي نقدم فيه كل يوم موضوع جديد، قضية جديدة نناقشها مع المختصين وكذلك مع جمهورنا الكريم اللي قاعد بتابعنا عبر الفيسبوك، وكذلك لمن يتابعنا عبر تردداتنا الFM 89.95 FM. والآن متابعينا نذهب إياكم إلى جولة سريعة في عالم السوشيال ميديا، ولكن بعد لحظات كونوا معنا.

0: وعدنا إليكم متابعينا من جديد، ونأخذكم الآن في جولة سريعة بين أبرز ما تصدر منصات التواصل الاجتماعي، من القمر إلى الشمس، ومن اليمن إلى مواقف إنسانية مؤثرة. ونبدأ متابعينا من سطح القمر. حادث فضائي غير معتاد أثار فضول المتابعين بعد اصطدام مرحلة من صاروخ تابع لشركة سبايس إكس بسطح القمر.
1: طبعا ومعنا أيضا الحادث الذي لم يشكل أي خطر على الأرض أو البشر، ولكنه منح العلماء فرصة نادرة لدراسة آثار الاصطدام والغبار والفوهات التي يمكن أن تنتج عنه. وعلى السوشيال ميديا كان السؤال الأبرز: إذا كانوا قادرين يوصلوا للقمر، هل قادرون أن يوزعوا الغبار اللي عليه كمان؟
0: وأيضا مواهب المرحلة الثانية من صاروخ فالكون 9 كانت قد أطلقت في يناير 2025، وبعد انتهاء مهمتها بقيت في الفضاء قبل أن تقودها تأثيرات الجاذبية إلى مسار انتهى بالاصطدام بالقمر.
1: طبعا ومن القمر إلى الشمس، موعدنا مع ظاهرة فلكية استثنائية في 12 أغسطس 2026، حيث سيشهد العالم كسوفا شمسيا كليا يمر فوق مناطق غرنادا وإسلندا وشمال أسبانيا والمحيط الأطلسي.
0: وفي بعض المناطق متابعينا سيختفي ضوء الشمس لدقائق ويتحول النهار إلى شبه ليل في مشهد فلكي مذهل، لكن للأسف لن يكون الكسوف الكلي مرئيا من الوطن العربي، لأن الشمس ستكون تحت الأفق.
1: وكالعادة مواقع التواصل لم تخلو من التعليقات، ومنهم من قال: هذه مجرد أخبار على الإنترنت، وآخرون ربطوا الظواهر الفلكية بعلامات الساعة. بين هذا وذاك يبقى العلم هو الفاصل.
0: وننتقل بكم متابعينا من الظواهر الفلكية إلى قصة إنسانية هزت اليمنيين. الحاج اليمني سلطان المقرمي الذي انتشر له مقطع مؤثر وهو يودع بناته قبل سفره بحثا عن لقمة العيش.
1: طبعا لم يكن أحد يعلم أن تلك اللحظات العفوية ستكون الوداع الأخير، فبعد أيام قليلة من سفره للعمل توفى الحاج سلطان، ليبقى الفيديو ذكرى مؤلمة لعائلته.
0: نعم، مواهب القصة لامست قلوب اليمنيين، لأنها تختصر حكاية كثير من الآباء الذين يتركون أهلهم بحثا عن الرزق ويحملون معهم هم الأسرة وأمل العودة.
1: ومن الوداع المؤلم إلى موقف أعاد الابتسامة في عدن، تمكن عدد من الشباب من إنقاذ دولفين عثروا عليه عالقا في الساحل وغير قادر على العودة إلى البحر.
0: وسرع الشباب لمساعدته وحافظوا على رطوبة جسمه وأبعدوا الناس والضوضاء عنه حتى نجحوا في إعادته إلى المياه.
1: ومع أن عاد الدولفين للبحر وبدأ بالسباحة حتى تحولت لحظة القلق إلى فرحة، ومشهد جميل يثبت أن الرحمة بالحيوان ما زالت حاضرة.
0: ونختم جولتنا معكم متابعينا من المسجد الحرام بقصة بسيطة لكنها تركت أثرا كبيرا. عامل في المسجد الحرام لاحظ قطة تحاول رعاية صغارها، فقرر ألا يكتفي بالمشاهدة ووضع لها مأوى بسيطا من صندوق كرتوني، وأصبح يقدم لها ولصغارها الطعام والماء يوميا.
1: ومع الوقت اعتاد القط على وجوده وأصبح صغاره يلعبون بأمان بالقرب منه، في مشهد لفت أنظار الزوار وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: ومن اصطدام صاروخ القمر، من اصطدام الصاروخ بالقمر إلى كسوف الشمس، إلى أب يودع أسرته وشباب ينقذون دولفينا وعامل يرحم قطة وصغارها. قصص مختلفة جدا، لكن يجمعها شيء واحد، أن الحياة رغم كل ما فيها ما زالت تحمل لنا مشاهد تستحق أن نتوقف عندها.
1: نروح فاصل نرجع لكم.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان. وطبعا اليوم يا خديجة موضوع حلقتنا مهم جدا جدا لأطفالنا ولازم أن نحافظ عليه. طبعا خديجة بنقرأ موضوع حلقتنا والذي هو التحصين حماية أطفالنا. التحصين هو الخط الدفاع الأول لحماية مجتمعاتنا وأطفالنا من الأمراض الفتاكة وسلاحنا الأقوى لبناء جيل صحي وخالي من الأوبئة. تعمل اللقاحات على تعزيز الجهاز المناعي وتدريبه على مقاومة الفيروسات والجرائم قبل أن تتسلل إلى الجسم، مما يقلل بشكل كبير من نسبة الإصابة والوفيات. ولا تقتصر أهمية التطعيم طبعا مستمعينا الأحبة على حماية الفرد فحسب، بل تمتد لتشكل مناعة مجتمعية شاملة تحمي الفئات الأكثر عرضة للخطر. إن الالتزام بمواعيد التحصين لأطفالنا منذ الولادة والحملات الوطنية هي مسؤولية وأمانة صحية تتطلب تكاتف الجميع. يلا خديجة معنا الموضوع.
1: وطبعا متابعينا، مراحل التحصين وتوقيت بدئها. تبدأ رحلة التحصين منذ اللحظات الأولى لولادة الطفل، حيث يعطى الجرعات الأولى مثل لقاح التهاب الكبد بي ولقاح الشلل الفموي ولقاح السل خلال أيامها الأولى في المستشفى أو المركز الصحي. تتوالى بعد ذلك المراحل على شكل جرعات أساسية ومنتظمة خلال السنة الأولى والثانية من العمر، عند عمر شهرين، 4 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر وسنة، وتكتمل بالجرعات المنشطة في سنوات الطفولة المبكرة لضمان استمرار الفاعلية والوقاية. وتعمل اللقاحات وتأثير اللقاحات على صحة الطفل حاضرا ومستقبلا.
0: فتعمل اللقاحات في الوقت الحالي على تدريب الجهاز المناعي للطفل وتجهيزه لإنتاج أجسام مضادة قادرة على التعرف على الميكروبات ومحاربتها فور دخولها للجسم دون التسبب في المرض. أما على المدى البعيد والمستقبل، فإن هذه اللقاحات تحمي أبناءنا من التشوهات. طبعا يا خديجة الكثير من الأطفال اللي يصابوا بشلل الأطفال، في ناس يتصابوا تكرارا ومرارا بالحصبة. أيوة. أيضا في الكتاعة، في أمراض كثيرة يجب أن احنا نأخذ اللقاحات فيها علشان نجنب أطفالنا هذه اللقاحات والمضاعفات الدائمة كالشلل أو فشل الكلوي أو تليف الرئة، لتضمن لهم نموا أفقيا سليما يمكن ممارسة حياتهم التعليمية والعملية بكامل طاقاتهم وعافيتهم. تحدثي يا خديجة عن دور الأسرة وحماية أطفالها.
1: وطبعا متابعينا، تتحمل الأسرة المسؤولية الكبرى في حماية أطفالها من خلال الالتزام التام بالجدول الوطني للتحصين ومتابعة المواعيد المدونة في بطاقة صحة الطفل دون تأخير. كما يقع على عاتق الوالدين حرصهم على استقاء المعلومات من المصادر الطبية المعتمدة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تشكك في سلامة اللقاحات، إضافة إلى تهيئة الطفل نفسيا وإشاعة بالأمان أثناء أخذ الجرعات. طبعا مواهب، للأسف الشديد هناك بعض الخرافات يتم تداولها.
0: لحظة خديجة قبل ما تكملي، بنكمل هنا معانا كيف تحفظ هذه اللقاحات لضمان سلامتها وفعاليتها. تخضع اللقاحات لنظام دقيق يا خديجة ومحكم، علشان بعدين تكملي لهم الإشاعات اللي بتحصل إنه اللقاح يكون مش حلو أو فاسد. طبعا أغلب الأمهات يخافوا، فنقول سلسلة تبريد، وهي منظومة تضمن وصول اللقاح من المصنع إلى يد الطفل دون أن يفقد جودته. التخزين المركزي تحفظ هذه اللقاحات في ثلاجات مجمدة طبية خاصة، درجات حرارة محددة، مراقبة إلكترونية على مدار الساعة. إن انتقال هذه اللقاحات إلى الميدان تنتقل إلى الأحياء والمناطق النائية داخل المحافظات، ولكن بحافظات ذات برودة مجهزة بمكعبات تلج معزولة ومؤشرات حرارية تكشف فورا عن أي تغيير في البيئة الداخلية. فيمتلك كل لقاح ملصق دكي على العبوة يغير لونها تلقائيا إذ تعرضت للحرارة أو فقدت فعاليتها، مما يضمن للفرق الطبية عدم استخدامها وأنها غير صالحة. لكن يا خديجة تحدثي،
1: لكن هناك يا مواهب هناك العديد من الخرافات التي تشاع في بعض المناطق الريفية والنائية ليس فقط في اليمن وإنما في معظم الدول العربية، أن هذه اللقاحات تسبب الوفاة للأطفال أو تسبب لهم أمراض معدية أو فتاكة. طبعا هذا الكلام كله غير صحيح وغير منطقي. اللقاحات تعمل مثل ما ذكرت مواهب سابقا على تعزيز وتدريب مناعة الجسم في كيفية التعامل مع الجراثيم الداخلة والوافدة إلى جسم الطفل وكيف تتعامل معها ويتم القضاء عليها.
0: أكيد.
1: طبعا الطفل يا مواهب في سنوات عمره الأولى بيلعب بيتسلق بيلمس أسطح ملوثة بالجراثيم بالفيروسات، طبعا بتنتقل هذه وبيدخل بيدخل إيده لفمه للفتحات الأنف، طبعا هذه الميكروبات بتنتقل مباشرة إلى جسم الطفل، منها شلل الأطفال، الحصبة، الكزاز، السعال الديكي والعديد
0: أخطر الأمراض. يا خديجة لازم أن نحافظ على أطفالنا منهم.
1: صحيح.
0: طيب لحظة عاصم، احنا طبعا لازم نقول كمان هناك أعراض يا خديجة شائعة عند أخذ اللقاح. الأعراض الشائعة والخفيفة التي تزول من يوم إلى 3 أيام يا خديجة هي أعراض موضعية مثل الإحمرار والبسيط أو التورم أو تقل الدراع، لما تكون الحقنة في الدراع يكون الدراع شوية ثقيل. وأيضا هناك أعراض عامة للجسم وهي ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، شعور بالتعب أو الإرهاق.
1: صحيح.
0: الإرهاق عفوا، صداع خفيف، ألام في العضلات والمفاصل، قشعريرة بسيطة أو غثيان في المعدة. والأطفال الرضع يا خديجة طبعا يستمروا في البكاء.
1: صحيح.
0: أو النعاس الزائد أو الصعوبة في النوم أو فقدان الشهية.
1: صحيح.
0: طيب كيف نتعامل مع هذه الأعراض؟ أو الأم في البيت كيف تتعامل معها؟ لازم الأم في البيت بعد أن يأخذ الطفل اللقاح تعطيه جرعة من كمية كافية من السوائل وتعطيه مسكن البارستامول طبعا بعد استشارة الطبيب في المركز الذي تم التلقيح فيه. لازم أن احنا نخفف بدواء الحمى لأن الطفل أكيد ما يقدرش يتكلم إيش فيه من أعراض.
1: صحيح.
0: عكس الكبير.
1: صحيح.
0: نحن بالمدرسة كنا طبعا نخاف لما يقص حب التحصين.
1: أيوة.
0: طبعا وكمان كمادات ماء باردة أو رطبة تضعها الأم في مكان الحقنة. خديجة الكثير من الأمهات كما قلت يخافوا من اللقاحات بالذات اللي بالشارع، لما تجي تطرق الباب شابة أو شابتان معهم حقيبة اللقاح طبعا.
1: صحيح.
0: نحن نقول لهم مش معنا أطفال، خوفا على إيش؟ على أطفالنا أنه اللقاح يكون فاسد. لكن إحنا الآن يمكن عرفنا وحاولنا أن إحنا نوصل فكرة بسيطة لأنه كان بيكون معنا ضيف على الهاتف بيعرفنا كيف يتم حفظ اللقاحات، كيف يتم نزول الفرق الميدانية، كيف يتم قلب هذه اللقاحات من الخارج وطريقة حفظها حتى تصل إلى أطفالنا بشكل آمن وسليم، ما هي الحملات التحصين اللي بتحدث في خلال الفترة أو الأيام القادمة. لكن للأسف الضيف اعتذر. ويا خديجة طبعا كما قلنا نحن نخاف على أطفالنا، لكن إن شاء الله الآن نحن عرفنا بعض الإرشادات والمعلومات والأمهات يسمعون الآن في البيت إن شاء الله كمان هم يحاولوا أنهم يسألوا عن هذه اللقاحات إنه سليمة وما فيهاش حاجة. لازم أنك تلقحي طفلك تقي طفلك من الأمراض. الكثير من الأولاد تحصلوها يا خديجة في بشرة الأطفال. ليش؟ تقول لك أنا ما لقحتوش الآن ندمانة. ما يفيد الندم.
1: أيوة صحيح.
0: أيوة ما يفيد الندم.
1: صحيح.
0: وكمان سعال الديكي، شفتي كيف الطفل يسعل؟ يعني يسعل بطريقة غريبة جدا.
1: صحيح.
0: وبعضهم يتعرضوا إلى الموت. خديجة استقبل الاتصال.
1: ونستقبل أول اتصالاتنا لهذا المساء ونقول مساء الورد.
2: مساء الياسمين، مساء المسك والعنبر
1: وكل بستان الورود لك يا أم أحمد. كيف؟
0: هيا ومرحبا.
1: كيفك أم أحمد؟
2: أخيرا وصلت لكم.
1: الحمد لله. وإحنا أخيرا
2: أسابيع.
1: معليش معليش
0: معليش يا أم أحمد، أنت بالقلب حتى لو قزع سنة.
2: أنا داري أنه بالقلب.
0: أيوة.
2: بس أدمنت على هذه الإذاعة.
0: يا سلام.
1: الله يسلمك.
0: هذا شرف لنا والله يا أم أحمد.
2: عاصم.
1: أيوة.
0: عاصم سمع.
2: الله
1: بيسلم عليك عاصم.
2: الله يحفظه ويحفظكم جميعا.
1: بيعطيك قلب.
2: بيجروا على التحصين.
1: صحيح. أيوة. أيوة.
2: يا مواهب.
0: أيوة يا خال.
2: يكون الطفل جسمه سليم.
0: أيوة.
2: ثانيا الأمراض مثلا لما تستوي تقي حلق خفيفة.
1: أيوة
0: أيوة
2: والله العظيم أنه ينشف ويمشي بسرعة.
0: حلو.
2: أيوة. سأليني عني.
1: صحيح.
2: تمام.
0: أيوة.
2: وبعدين التحصيني بداء من على ما يخلق. أيوة. شهريا.
1: تمام.
2: ولا كل ثلث.
0: تمام.
1: تمام.
2: لأنه مرت أخيت بالمجمع.
0: حلو.
2: ثاني هام.
0: هو التحصين طول السنة أعتقد صح يا خالة؟
2: كله أيوة. أيوة.
0: بس في حملات ميدانية طبعًا تقوم في بوزارة الصحة في عشان الأطفال في الحصبة كذا في حملات برضو تنزل للبيوت يعني يسهل علينا.
2: حتى حملات حق الكورونا.
0: أيوة أمس أيوة. كانت في حملة في مديرية التواهي دشنت أيوة. برضو دشان الدكتور الوليدي فهي ضد الحصبة طبعا وداروا مراكز المراكز الصحية في التواهي.
2: في بعضهم يتقاوموا لأنه يقول أصحاب التحصين يقصوا بالركن بالشارع وأني أصحاب الحفل الذي يشوفه متعاون معاهم.
0: حلو.
2: في ناس من الناس قلوا لا ما بروح ثالث يعني تالف الداء.
0: أيوة.
2: ولا على ما شفتوا أنا معاهم دباب حتى بالمجمع على طاقة شمسية وعلى بالحق أحسن حاجة.
1: صحيح.
2: وبعدين يا مواهب بقول بزيدكم من الشعر بيت.
1: تمام.
2: قولي إيش التغذية الوزن مع حق التغذية يهبوا لهم ويوزن

0: سوا.
1: ايوه.
0: المهم يا بنتي اللي ينقذ ولده يودي، وبعدين مش فايده الندم.
1: صحيح. ايوه ما يفيد الندم.
0: وبعدين يا مواهب لما يدقوا البيوت واحد من واحد يقوم يخاصمهم بيضاربهم.
1: ليش؟
2: ليش هذا غلط؟
0: ليش يدقوا؟ ليش يقولوا له بنطعن؟ حتى اسألي لا في في ناس بالحملة بيقولوا لك يضايقوا يشوف الناس البيوت.
1: ايوه.
0: ولا بالاركان كل ركن نحن بالمنصورة 5-6 انفار. واني من ناحيتي اشجع هذا.
1: ايوه.
0: طفلي يبقى سليم في الجسم السليم.
1: اكيد.
2: حلو.
1: يعني ايش الفايدة يا خالة؟ يا خالة ايش الفايدة تشوفي ابنك قدامك معاق، ابنك فيه مرض، وانتي اللي كنتي السبب الرئيسي في انه يحدث له هذا. لازم على الام من اول اسبوع في لقاح، اعتقد من اول اسبوع للطفل.
0: والله يا مواهب اقسم لك بالله اني تلاقيت قع من مستشفى لمستشفى.
1: لو فكرت من البداية، لو فكرت من البداية. ايوه.
0: ها ربي عطالك امانة حافظي عليها.
1: صح كلامك. الله يسعدك يا خالة.
0: يلا معكم الله حبايبي، وشكرا لعرض اللي قبلي اليوم.
2: وشكرا عليك.
1: وشكرا لك.
2: وشكرا اننا سمعنا صوتك.
0: حبيبي خديجة ومواهب.
1: مع السلامة يا عمري.
2: مع السلامة. يسعد لنا ايامك يا رب. ومعنا اتصال جديد وصباح مساء الورد.
1: خديجة.
2: مساء الورد.
1: الو.
2: الو.
1: راح الاتصال. طيب يا خديجة هنا. عدم أخذ اللقاحات يجعل الأطفال عرضة للإصابة بأمراض خطيرة ومعدية كما قلنا. معنا أمراض الجهاز التناسلي الشديدة العدوى والحصبة، هي عبارة عن طفح جلدي أحمر يبدأ من الوجه وينتشر للجسم، حمى عالية وسيلان في الأنف وسعال. فالمخاطر هذه تؤدي إلى التهابات الرئة والتهابات الدماغ وتسبب الوفاة والعمى.
2: ومعنا اتصال جديد. مساء الورد.
3: مساء الورد. مساء الخيرات.
2: يا هلا بك يا أستاذة منى.
3: يسعد مساك خديجة ومواهب، وتحية العاصمة والمتصلين المتواصلين معكم جميعا.
1: الله يسعدك يا أستاذة منى. هلا وسهلا. إيش رأيك بموضوع التحصينات اليوم، وهو موضوع التطعيمات يعني بشكل عام؟
2: التطعيم بشكل عام. الحصبة
3: شلل. أكيد أكيد أكيد أكيد. هذا الموضوع دائما يتكرر، وأنتوا كإعلام بصراحة يعني عملتوا ضوء كبير أو تسليط الضوء على هذا الموضوع، لأنه فعلا أصبحنا في مجتمع يعني كان من قبل يوعى لمعنى التحصين، لمعنى كيفية أخذ العلاج بالوقت المناسب والشكل المناسب والأماكن المناسبة كمان. مع الأسف أصبحت في الفترة الأخيرة في تشكيك كبير، في عدم ثقة موجودة بين المواطنين والمراكز الصحية أو الجمعات الصحية الموجودة نتيجة للشك في المحاليل أو تلفها أو أنه كيف استخدامها أو أنها تجي من دول خارجية عاملين لهم سم أو شيء، مش عارفة. هذه الخرافات والخزعبلات اللي بتنتشر مع الأسف مع الناس، وتلاقي فاطمة تقول لسعيدة وسعيدة تقول لحليمة أنه أبي منك بيدخلوا له مش عارفة إيش. أمانة سمعت يا مواهب.
1: أيوة. أيوة.
3: مؤسف أنه كمان حتى المتعلمات والمثقفات لما بنكون بجروبات بيناقشوك كأنهم فعلا مقتنعين أنه هذا الشيء خطأ، وأنت كمثقفة وإنسانة متعلمة وإنسانة يعني تدخلي واتس وتشوفي التواصل الاجتماعي وعارفة كيف العالم يتعامل، كيف تشكي أنه هذا العلاج بيجيبونه خصيصا لابنك؟ من نكون نحن عشان يصممونه ويعطونا نحن يقتلونا؟ ليش؟
1: صح كلامك.
3: نحن هم ناقصين عدم يدعوا يبقى. طب ما هو علاقاتنا يا مواهب وخديجة كلها من الخارج.
2: صحيح.
3: نحن أنت ابنك يا خديجة وأنت ابنك يا مواهب من يوم هو عمره شهر نحن نعطي له البرتسامول بنادول مش عارفة إيش نشربه كيكوزوان كيكوز، من فين هذه كلها العلاجات؟
1: أيوة من برا.
3: من برا. طيب ليش أنت تشكي بهذا العلاج؟ إيش معنى التطعيم يعني؟ هذاك يدخل بمجرى الوليد وهذاك مجرى الأنف، ولا هذا كله يدخل لجسم الطفل؟ وأنت لو أنت أم واعية أو أب واعي تعرف أن هذا التحسين هو حماية لطفلك، هو أنه علاج قد يعني قد ما أنه ينهي المرض لكن يخفف أو يقنن من أضرار هذا المرض.
1: أيوة.
3: وتعطيه بالوقت المناسب. ومسألة الدين ومسألة الاتكال على الله دي شيء محتوم ما نقدرش نناقش فيه يا جماعة. اللي يوقع واللي يعطينا كذا نوع من الصدمة لما تجي تناقشي يقول لك المكتوب بيد الله. طب الله أعطاك عقل كيف؟
1: صح.
3: يعني أنت لما تستوي بملاريا ولا تدقري، وهذا نفسه كله يعني كله تحسين كله يعني أنت تعمل حماية لابنك، وبعدين اللي يجي من رب السماحية اللهم الاعتراض.
2: صحيح.
3: فلابد أن احنا نكون واعين بالأخير.

0: يعني نقول لكل المستمعين والمتواصلين انه حمايه اطفالكم بالوقت المناسب، انه يحميهم، انه يعني تساعدوا يحصل لهم اضرار كبيره من هذه الامراض، سواء كان الشلل، الحصبه وغيرها من الامراض اللي كانت قد انتهت مع الاسف قبل 50 او 40 سنه، ورجعت الان تنتشر مع الاسف نتيجه عدم وعي المجتمع. واقولها واني متاسفه يعني، فكونوا واعين عزيزي الام عزيزي الاب بانه ابنك بيند الله، لكن اعطاك الله عقل حتى تكون يعني صح واعي كيف تتعامل معه. هو طفل بالاخير مش فاهم ولا بيقدر يقول لك يا ابا طعمني او يا ماما طعمني.
1: ايوه صح كلامك
2: صحيح،
0: لكم الشكر.
2: ولك انت كمان الشكر ايضا يا استاذه منى، وشكرا على كل النقاط والايضاحات اللي وضحتيها لنا اليوم. ومعنا اتصال جديد، مساء الخير.
3: مساء النور، كيف حالكم؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
3: خديجه ومؤهل.
2: ايوه
3: كيف حالكم يا حبايبي؟
2: الحمد لله
1: احنا تمام طالما انت تمام يا خاله.
3: الله يسلمك.
1: خاله زمان حدثينا عن ايام زمان واللقاحات، وكيف كنتوا بتروحوا تلقحوا أيوة اطفالكم في المركز.
3: كان أول كان ما فيش، كان يعني يروح البيوت يدقوا تلقيح وده، لا أبدا. أما دحين ما شاء الله كل ساعة كل ساعة يجوا بالحوافي.
2: أيوة.
3: منهم خمسة ولا منهم ستة، في ناس يرضوا يدقوا تلقيح، وفي ناس لا يخبوا عيالهم يدقوا.
1: أيوة.
3: ويقولوا ليش نعدي لا يمرضوا ولا جوا المليح تلقيح. من زمان شوفوا. أي واحدة ما شاء الله بتي كانت وديها دائما نجمع.
1: ايوه
3: وعادة صغيرة كانت مرض عليها. وبعدين لما لقح له وده هذا يروح قليل منه، والله اروح انني المجمع، وبعدين اجي تجي مسكينة ارجع اهب ليها بولي ادوية والابرة دي الترقيح من احلى الجاهل. وهم ناس يقولوا لا لا لا بطال، لانه يجيبوا مرض، يجيبوا لانه في جهان، لأنه في منهم خمسة ولا ستة ولا شيء يدقوا على البيوت. في معكم أطفال؟ في معكم؟ في ناس يقولوا إيوة، وفي ناس لا يخبوا عيالهم. قتلهم مليحة التلقيح لما تلقوا البوان تمام ولا لا؟ والله أنه يجزعوا جيبي تطوروا الصراحة.
2: أيوة
3: يجزعوا راحوا البيوت يدقدقوا عليهم معكم أطفال معهم أول كتاب.
1: حلو الآن سهلوا عليهم يا خالة، وهم ليش معترضين على هذا التسهيل؟ لازم إنهم يعرفوا إنه طالما وزارة الصحة عملت حملات تدشين لهذه التحصينات ونزلوا لهم العيال والشباب البنات والشابات والأولاد إلى منازلهم، إيش عد باقي؟
3: أيوة
1: يعني هذه الحملات اللي يقوموا فيها وزارة الصحة مكلفة بفلوس، والشباب اللي ينزلوا والأدوية وكل شيء بفلوس، يعني المفروض أنت تثق في وزارة الصحة أكثر من كذا.
3: أيوة أقول لك مواهب في أول كنا نروح نتعذب لما المجمع والصين مستشفى الصين.
1: أيوة
3: أما دحين أشوف الناس عادوا حصلوا إنه يقول بيوت.
1: أيوة
3: تلقيح ويدلعوا على الحكومة وليش؟ على ما هو قلق عيالي مشان لعدي مرضوا ولا شيء، في مرض الخبيث في
1: عادي ما تشتش تلقحيهم مع الطاقم اللي ينزل، روحي المجمع الصحي ولقحي أطفالك.
3: أيوة.
1: أهم حاجة أنك تحافظي على اللقاح، لأنه هذا اللقاح يحمي طفلك من عمر من الولادة إلى لما يموت.
3: أستغفر الله العظيم، هذا كل واحد عمره.
1: لا لا فهمتيني يا خالة، يعني أنت لما تلقحي طفلك يعني
2: قصدي مراحل حياته.
1: أيوة لما يموت، مش إنه يموت، لا لا يعني لقحنه عمره أسبوع بتلقحه بيكبر بيكون سليم معافى، بيدخل الجامعة بيدخل الشغل بيتزوج بيجيب أطفال وهو بيلقح أطفاله،
3: حتى المرض ما بيدخلش في جسمه.
1: شفتي؟
3: لأنه قد التلقيح هذه قد خلص قد يلقح منهم، لكن بس الأمهات في مهم.
1: يلا الحمد لله يا خالة، الحمد
3: لله. الله ملك الحمد، نحن تلقحتوا كبار أو صغار.
1: أيوة.
3: والحمد لله كان أول نحن أصحاب أول عادي. والله ما دحين اللي يكتبوا على عيالهم دونا دي أقول تزوجوا دحين معهم جوان.
1: في ناس ما في بهمش طافة.
3: وفي ناس ما في بهم طافة يروحوا.
1: أيوة.
2: طيب بيجوا لهم للبيوت الفرق.
3: بناتنا احنا كلهم والله لقحناهم بالمنجمع
1: الحمد لله.
3: ايوه بلاش.
1: شفتي يا خاله في معانا مشله هنا، مش حق زمان.
3: أيوة
1: المشله اللي باليد اللي يقولوا اللي تلقح في بو مشله زمان.
3: ايوه مشله.
1: ايوه
3: كنا زمان كنا ايام الانجليز.
1: ايوه
3: كنا دحين لو ابو هنا بعدن بشوف لو معانا تلقي هذا بيشوفوا ويقولوا دونا. ايوه اما دحين ما فيش معام يلا برا استعمال.
2: صحيح.
1: شكرا يا خال الله يسعدك، شكرا لاتصالك، احنا سعيدين بتواصلك معنا. مع السلامه. عسن في اتصال نقول الو مساء الخير.
2: اتصال جديد، مساء الخير.
4: الو يا مساء الخير يا مستر مسرات عليكم.
2: هلا بك يا ام حمزه، اهلا بك، تفضلي.
4: هلا هلا هلا مواهب صديقة، وتحياتي لكم العاصم.
1: الله يحييك، احنا اللي وجي لك الف تحية، سعيدين احنا كل يوم بتواصلكم معنا والله بصراحة، يعني تتلقوا قلوبنا.
2: صحيح
4: والله يحفظكم، لأن برامجكم هادفة،
1: الله يسعدك
4: جدا، يعني تخص المجتمع.
1: الله يسعدك،
4: مننا وفينا يعني.
2: نعم.
4: وقبل ما أبدأ يا مواهب،
1: أيوة
4: لك مبروك على تخرج ابنك.
1: الله يسعدك. الله يبارك في أيامك. ها؟
4: قصدي مبروك على تخرج ابني.
1: الله يبارك بأيامك إن شاء الله. تسلمي يا
4: أخي. الوظيفة قد ركبت زوجي للوظيفة أول.
1: إن شاء الله. أكيد. قولي بنحارب محاربة جديدة.
4: آمين. الله
1: آمين يا رب. الله يسعدك.
4: أيوه، بالنسبة للمواضيع أنا كل ما شاء الله تكلموا ما قصروا، بس أنا بكلمك في حادثة عندنا.
1: تمام.
4: اللي هي مرة أخير الله يجزيها.
1: تمام.
4: أمي يبدأ التحصين تخبي بناته.
2: هذا غلط كبير ولازم توعوها.
4: من فهم كلمات في كلام راسي.
1: طيب توديهم المجمع إذا هي شاكة بالفرق اللي تنزل.
4: لا مجمع ولا بيت ولا شيء، ما ترضيش. رغم إنه الآن لما تغسل بناته تغسل الرئة رغم خمسين مرض.
1: حول ولا قوة.
4: من أي اسم هو بنات مرض لأنهم مش محصنات.
1: أيوة.
4: أيوة. فأني يعني أنا لما تجي حملة تحصين وكذا. يطلعوا عندنا البنات والشباب بالإمارة تبع للمراكز الصحية. بسم الله واحدة منهم تدق علي غدا سعيدة تقول لي خالة خرجيني البنات حق الإمارة، قالت والله تغدق على البيوت أخرجهم كلهم الأطفال حق
1: الإمارة. إلا هي ما ترضيش.
4: لا لا هي ما ترضيش،
1: حول ولا قوة.
4: لأن قال لي لو بتخرجيهم الأطفال حني الشوابع هذه حاجة بس تحملين مسؤولية.
1: صح
4: في باب عقلك.
1: أيوة من صدق. لكن خلاص أول هذا شرعي.
4: بنات كذا اقول لي اقول لك شوفي لو كنتي حاسبتي يعني كنت هم يعني هم صغار كنت اخرجهم.
1: ايوه.
4: واذا فاتني مثلا يوم للبيت اوديهم الحقهم للمجمع.
1: حلو
2: حلو.
4: فهذا التحصين هو قبل ما يكون تحصين هو توعيه.
1: ايوه
4: لازم نتوعي، وانتم ما شاء الله عليكم متقصر بالاعلام.
1: في في كمان حملات يعني. تنزل المدارس توعيه، انا دائما كنت اشوف انه في حملات.
4: ايوه بكل مكان هذا مليح.
1: لا انتوا انت عارفه، انت عارفه يا ام حمزه لو تخرجوا لي معلومات من النت، يعني انتوا تروا لي مثلا ايش اللي يصير، ايش هي الاعراض اللي تصير لما ما انت ما تلقحيش طفلك، يمكن تتفاعل معاكم.
4: والله يا حبيبتي ما تفهم، مكلمين جميع الوسائل اللي هي بنات متعلمات واولادنا جانا ريفية وتعلمنا على قد ما تعلمت أصلاً. بس خلاص الأخيرة فيك الله يرحمك، نقول نحن خلاص سيبنا بحالة.
1: خلاص كل واحد وحر بأطفاله، بس هذه أمانة، هذه أمانة بعنقه.
4: المهم يا روح الروح حبيبي، ما بدنا
1: الله يسعدك،
4: نحن مستمتعين معاكم دائما بكل مواضيعكم.
1: الحمد لله
4: نحن معاكم إن شاء الله دائما أبداً.
1: انتم السند لنا يعني. الله يسعدك، مع السلامه
2: على اتصالك، وان شاء الله ربي يحمي البنات اللي امهم دائما بترفض انها تعطيهم اللقاحات او التطعيمات. ومعنا اتصال جديد.
1: لا معنا فاصل ونرجع لكم مستمعينا، لا تروحوا إليكم. بعيد

0: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان، وإلى هذا الموضوع المسائي الخاص الذي تناولنا لهذا اليوم عن التحصين وأهميته للأطفال. وهناك العديد من الأمراض التي تصيب جسم الأطفال في حال إذا لم يتلقوا العلاجات والتطعيمات، منها أيضا شلل الأطفال والسعال الديكي، والأعراض هي نوبات شديدة ومستمرة تتبعها شهقة بصوت حاد وصعوبة بالغة في التنفس. المخاطر طبعا نوبات اختناق وتوقف التنفس خاصة عند الرضع تحت سن السنة.
1: وطبعا معنا كمان الخانوق أو الدفتيريا، وهو تكون أعراضه أن تكون غشاء سميك وردي اللون في الحلق واللوزتين، يسبب انسداد مجرى التنفس عند الأطفال مع حمى وانتفاخ في الرقبة، ومخاطره الاختناق وتلف عضلة القلب والأعصاب بسبب السموم البكتيرية.
0: وطبعا هناك أمراض تسبب الإعاقة أو تلف الأعصاب، منها شلل الأطفال حيث تبدأ بأعراض تشبه الإنفلونزا، حمى، تعب، ألم في أطراف الجسد ثم تهاجم الأعصاب، وطبعا يسبب شللا دائما وغير قابل للعلاج في الأطراف خاصة القدمين، أو ضغطا على عضلات التنفس تؤدي للوفاة لا سمح الله.
1: وأيضا معنى الكزاز أي أعراضه هي تشنجات عضلية مؤلمة للغاية تبدأ في الفك أي عضلة الفك وتنتشر إلى باقي الجسم، والمخاطر هي صعوبة التنفس وتصلب كامل للجسم ونسبة الخطورة العالية جدا بدون رعاية المركز.
0: أيضا هناك أمراض تصيب التهابات أو تصيب غشاء الدماغ والكبد، وهي التهابات السحايا البكتيرية، طبعا أعراضها حمى مفاجئة وحادة، تصلب في الرقبة، قي مستمر، وحساسية شديدة للضوء، وطبعا مخاطرها تكمن في تلف دائم في الدماغ، فقدان السمع أو الوفاة خلال ساعات إذا لم يعالج فورا.
1: وأيضا معنا أمراض الأطفال الشائعة والمعدية، وهي الحصبة الألمانية، أعراضها هو الطفح الجلدي الخفيف مع انتفاخ الغدد اللمفاوية، خطورتها كبيرة وبالغة إذ انتقلت للطفل العدوى أو لامرأة حامل، تتسبب في تشوهات للجنين.
0: وكذلك مواهب، لا ننسى التهاب الكبد البائي الذي هي من أعراض إصفرار الجلد والحديث اليرقان الإصفرار، تعب شديد وألم في البطن، المخاطر يتحول لدى الأطفال إلى التهاب مزمن يؤدي لاحقا لتليف أو سرطان الكبد.
1: ومعنا كمان النكاف يا خديجة، النكاف هذا هو انتفاخ وتورم في الغدد اللعابية تحت الأذن والفك، أعتقد يسمونه هنا مش عارفة قرنقح صح؟ يمكن بالدارج يعني، وهو مخاطره يسبب مضاعفات مثل التهابات السحايا أو فقدان السمع. أخيرا
0: وأيضا نتمنى يا
1: في معنا أخير مرض هنا الروتا، وهو أعراضه الإسهال المائي الحادة والقاي المتكرر والحمى، ومخاطر الجفاف الشديد يا خديجة
0: والسريع عند الرضع والذي يتطلب التنويم بالمستشفى. طبعا نتمنى السلامة لكافة الأطفال، والحكومة والدولة والجهات الصحية في البلاد لم تقصر بتوصل أكيد. لكم حملات دورية
1: نتمنى
0: شهرية.
1: أنهم يا خديجة كمان يزيدوا هذه الحملات، يكتفوها ويعملوا وعاية زي ما قالت أم حمزة، إنه في أمهات رافضين تطعيم أطفالهم.
0: هنا أيضا تقع المسؤولية على رجال الدين في المساجد، أيضا تعطى توعيات في المدارس في المقرات الحكومية بتوعي الآباء الأمهات بضرورة تحصين أبنائهم ضد هذه الأمراض الفتاكة. طبعا الأمهات الذي مثل ما ذكرت يا مواهب سابقا التي لم تذهب بأبنائها إلى مراكز التحصين ولم تحصنهم، عندما تفقد ابنها أو عندما يصاب بعاهة مستديمة ترافق مدى الحياة، طبعا الأم هذه ستصاب بندم شديد يرافقها في حياتها. أيضا الطفل هذا سيشعر أن أهله قصروا في حقه، ودائما عندما يرى الأطفال الآخرين بيجروا بيلعبوا طبعا بيتحسس وبيصير عنده قصور ومشاكل نفسية بحياته. احنا نتمنى كل هذه الامراض وكل هذه المعوقات وكل شيء سيء يزول من بلادنا. طبعا المرض موجود، هو موجود، لكن من خلال تطعيم الاطفال الدوري، كل الاطفال عندما يتم تطعيمهم طبعا المرض يتقلص ويكون محدود جدا ولا يستطيع بالتوسع والانتشار. ويبدو ان لدينا اتصال جديد.
1: لا ما فيش معنا اتصال، بنقرا التعليقات لانه وقت برنامجنا شارف على الانتهاء يا خديجة. معنا هنا تعليق من أم سارة بتقول الصدق هو المفتاح، كنت دائما أقول لبنتي هي شكة صغيرة مثل قرصة النملة وتروح بسرعة عشان تصير قوية، عشان تصيري قوية أخذ لها لعبة معها وأحاول أني أهدئها علشان تتحمل وتكون شجاعة.
0: أيضا لدينا تعليق ورد إلينا عبر الفيسبوك من أبو خالد حلصم يقول تحية لكم، موضوع التحصين أمر مهم لأنه يحدد صحة الطفل في المستقبل، والتوعية بهذا الموضوع ضرورية لأن الامتناع عن التحصين للطفل الآن سيجعل ولي الأمر يستعطف ويترجل آخرين لمساعدته في علاج طفله إذا أصيب بأي مرض من هذه الأمراض مستقبلا لا قدر الله. وبما أن التحصين مجانا فهذه فرصة للجميع بلا استثناء. وموضوع الحقن، أعتقد أن التحصين حاليا عبر الفم وليست بالحقن.
1: طبعا معنا كمان تعليق من أحمد حسن بيقول الله يحمي أطفالنا جميعا، التحصين أمانة واجبة علينا لأطفالنا، كلنا نلعب مع عيالنا لعبة الطبيب في البيت قبل موعد التحصين بأيام عشان نروح معهم، هم متعودين على الفكرة. فهمتي خديجة؟
0: حلو.
1: ومعنا كمان هنا أميرة بتقول افتحي لطفلك فيديو أو لعبة على الجوال أثناء أخذ الجرعة علشان يمر الوقت وما يحس بالتحصين وتكوني كذبتي عليه.
0: صحيح، نوع من المغالطات ونوع من تشجيع الأبناء، جميل جدا بصراحة ابتكارات الأهل ما قصروها بحق أولادهم. أيضا صدام صالح قعطان يضيف موضوع جميل ويجب على الوالدين الاهتمام بذلك من أجل مستقبل أولادهم.
1: معنا تعليقات أيضا يا خديجة اليوم في بثنا المباشر، تقرأيها لو تسمحي.
0: لدينا أيضا شكري باجسير يقول سعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب، مواهب وخديجة وعاصم وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا. وأيضا أبو خالد حلصم يضيف مساء الخير مواهب الجيلاني خديجة سيف والمبدع عاصم عبد الحكيم، وتحية لجميع المتابعين. إخلاص ناجي مساء الخيرات والمسرات عليكم خديجة ومواهب والمخرج عاصم، وتحياتي لكم ولمواضيعكم الجميلة الهادفة التي تفيد المجتمع، وأهم شيء هو عملية التحصين من جميع الأمراض. أيضا أبو خالد حلصم يضيف في الثمانينيات كان التحصين بالمدارس، إلى الآن الإشارة موجودة باليد اليسرى كانت تسمى مشلة.
1: باقي تعليقات؟
0: أعتقد هذه كل التعليقات طبعا التي وردت إلينا الليلة.
1: مستمعين الكرام، متابعين الأحبة في كل مكان، لا نقول ختام حلقتنا أو حديثنا، بنقول تذكروا دائما إن أطفالنا هم زينة حياتنا وأمانة في أعناقنا. قطرة التحصين اليوم هي حماية لضحكتهم غدا أو لغدهم الباسم، ولنكون السد المنيع التي يحميهم، ولنجعل صحتهم أو صحة أطفالنا هي أولوياتنا دائما. طبعا الوقاية ليست مجرد خيار، الوقاية هي أسمى أنواع الحب والعناية التي نقدمها لأطفالنا خطوة خطوة من اليوم، ونجنبهم الكثير من الأمراض في المستقبل. صحة أطفالنا يا خديجة أمانة، هي استثمار أو هي الاستثمار الأجمل في مستقبلنا، والوعي هو نحميهم ونحصنهم من كل الأمراض، وحبنا لهم يبني لهم مستقبل خير وجميل ويكون فيه أصحاء. حفظ الله أطفالنا وحفظكم جميعا، ونتمنى يا خديجة من مكاتبنا في أو من وزارة الصحة ومكاتب الصحة في عموم المديرية، طبعا معنا مكاتب في كل مديرية خديجة، أنت عارفة هذا الكلام صح؟
0: أكيد أيوة.
1: لازم إنهم يعملوا حملات توعية بالمدارس علشان الأنفن تكون أول يا خديجة في المدرسة. يعني تكون صف تاسع ثامن أو يعني اللي بتفهم يعني. اللي بتفهم من صف سادس بنقول يبدأوا يوعوهم انكم انتم بتكبروا بتجيبوا اطفال، يجب انكم تطعموا اطفالكم او تقوموا باخذ اللقاح لاطفالكم من الاسبوع الاول منذ الولادة.
0: وطبعا أنا أحب أقول لكل أم ممتنعة من إنها تلقح أبنائها أو تحصنهم، شوفونا إحنا تلقحنا، يعني أهلنا أعطونا اللقاح
1: الحمد لله.
0: أنا أعطوني اللقاح أهلي من اليوم الأول،
1: لا مدة من الأسبوع الأول أعتقد،
0: من الأسبوع الأول وحتى 5 سنوات، وبعدها كملوا في المدارس الكزاز والأشياء البقية.
1: أعتقد الكزاز كمان يا خديجة حتى للحامل تتلقح فيه في فترة من أشهر الحمل،
0: وطبعا في حتى لقاحات اخذناها في الثانويه على ما اذكر.
1: انا صراحه كنت اهرب يا خديجه من حق المدرسه.
0: لا احنا ما هربناش واخذناها، وما كانش في اي، حتى في لقاح اخذناه على ما اتذكر الكبد البائي في فتره من الفترات، والحمد لله ما صار فينا شيء، والى الان احنا
1: سليمين
0: وسليمين وبنمارس حياتنا ودوامنا. فاتشجعوا حصنوا ابنائكم، لان يعني الان احنا في فترات حرب، غبار سام منتشر من آثار الأسلحة اللي بترمى هنا وهناك، الجو مغبر وملوث، فالطفل بيكون عرضة لتلقي أي مرض عندما يلمس سطح ملوث بالجراثيم والفيروسات، بتنتقل لي هذه الأمراض. حتى بنشوف هذه الأيام كثير من الأطفال بيموتوا بسبب أشياء يعني بسيطة جدا.
1: أنا أعرف ناس كثير، أو في ناس منهم يعني ما لقحوا أطفالهم صدق، في شفت ابن ناس اعرفهم برضو صاب بشلل بهذا
0: شلل
1: الاطفال، وللان هو معاق وهو شاب عمره فوق 35 يمكن. شوفي لو كنت لقحتي طفلك يعني
0: صحيح.
1: سبحان الله، هو مكتوب من الله
0: صحيح.
1: وكل شيء مكتوب من الله، بس الله قال لنا يعني خلاص اعطانا اسباب انه عشان نحمي طفلنا في معانا حاجات للوقايه.
0: أيوة.
1: والام هي لازم ان تتحرك. والله في امهات مهملات يحبوا الدوره والشوهة ويسيبوا اطفالهم، ولا يقول لك يلا عدني باقوم الصباح بروح المركز، يلا ما في بشطافة
0: خلاص. الحكومة ووزارة الصحة وفرت لك، بتجيب لك فرق للبيت.
1: أيوة.
0: يعني بتطعم
1: حتى والله يا خديجة إذا ما فيش فرق للبيت، يعني مشوارك هذا 5 دقائق اللي بتروحي به أنت للمركز الصحي بتخلي مستقبل ابنك يعني جميل جدا،
0: وراحة بالك أنت كمان،
1: وراحة بالك بدون ما كل مساعة يمرض لما هو ما ياخدش اللقاح. فنحن طبعا برنامجنا هذا ناقشنا اليوم في حلقة التحصينات، ونتمنى من كل أم إن تقوم بتلقيح أطفالها. وطبعا كمان الدور على الأب اللي ينصح الأم، مش خلاص مرتك قالت ما بلقحش انت قول لي خلاص عادي، لا انت كمان أمانة في أعناقك، أطفالك هادون هدية من الله، حافظوا على هداياكم.
0: وما ننساش متابعينا أنه الوقاية خير من العلاج. نتمنى بهذه الكلمات القليلة وهذه الدقائق القليلة التي قضيناها معكم أن نكون قد وصلنا رسالتنا على أكمل وجه. لقحوا أبناءكم، حصنوهم للمستقبل، فاليوم جيل اليوم، أطفال اليوم هم شباب الغد.
1: مستمعينا الكرام، نلقاكم غدا في نفس الموعد، لا تروحوا بعيد، شاركونا عبر رقم برنامجنا 781-95-21-21 طبعا، وعبر الماسنجر والواتساب بكل المواضيع اللي تحبوا نحن يا خديجة نناقشها معاهم. طبعا نحن نطلع من السبت إلى الثلاثاء، برنامجنا يومي، ننتظر اتصالاتكم مشاركاتكم لنا، وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

حياكم الله أسعد المتابعين، وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، والبداية محليا برعاية كريمة من معالي وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن عبد الرحمن شيخ. دشن مدير عام مديرية البريقة أحمد علي الداودي اليوم الأحد العمل في مشروع إعادة تأهيل وحدة البناء والتركيبات الحسوة التابعة لمكتب الأشغال العامة والطرق بعدن الممول من السلطة المحلية بالمديرية. بحث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان الدكتور عبد الرقيب أحمد الحيدري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع فريق الحماية في صندوق الأمم المتحدة للسكان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير دور القطاع الصحي ضمن منظومة الحماية في اليمن. عربيا ودوليا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد رفض بلاده خطة واشنطن بشأن غزة والمؤلفة من 15 بندا، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. من جانبها دعت الحركة الإدارة الأمريكية والوسطاء في مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على نتنياهو للالتزام بالخطة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا محادثات جارية بين إيران والولايات المتحدة، وأن طهران لن تبدأ أي محادثات ما دامت واشنطن تنتهك الاتفاق المؤقت المبرم في يونيو. وإلى عالم المال والأعمال، تراجع تضخم أسعار المنتجين في الصين بأكثر من المتوقع في يوليو إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر، كما انخفض تضخم أسعار المستهلكين أيضا، وذلك جراء انخفاض أسعار الطاقة العالمية على الرغم من استمرار حرب إيران وضعف الطلب المحلي. أكد عمر حريري الرئيس التنفيذي لشركة سال للخدمات اللوجستية السعودية أن الشركة تمضي في تنفيذ استراتيجية توسعية تستهدف التحول إلى منصة لوجستية متكاملة ذات حضور دولي. وإلى عالم الرياضة، عقد وزير الشباب والرياضة نائف صالح البكري اليوم الأحد اجتماعا مع طاقم الإدارة العامة للإعلام بالوزارة بحضور مستشار الوزارة عبد الحميد السعيدي ووكيل قطاع التخطيط ونظم المعلومات وجدان الشعيبي ووكيل الشؤون المالية والإدارية أيمن المخلافي. اعتمدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات الدوري السعودي الممتاز للسيدات للموسم الرياضي 2026 و2027 للنسخة الخامسة من البطولة بمشاركة 8 أندية تتنافس على اللقب عبر 56 مباراة تقام بنظام الذهاب والإياب. قدمنا لكم موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

صدق مخطوبة يا فلان صدق باكر يزفونك عسنا لا يجي باكر واشوف اندمعة عيونك صدق

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن
3: الآن
2: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
7: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
6: إدارة اللوجستيات والإمداد،
7: التسويق الرقمي،
6: إدارة الأعمال،
7: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: العلوم المالية والمصرفية،
6: نظم المعلومات الإدارية،
7: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
6: برامج الماجستير،
7: إدارة المشاريع،
6: إدارة الأعمال باللغة العربية،
7: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: الإدارة المالية،
6: المصارف،
7: نظم المعلومات الحاسوبية،
6: برامج الدكتوراه،
7: دكتوراه في إدارة الأعمال،
6: دكتوراه في المحاسبة.
7: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
6: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
7: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا. We've been herding doggies.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: ترجعي. حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا.

0: اسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
1: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.